0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية. وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة لا مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب أنه أصحى من النوم فجأة ألاقي أقرب ناس ليا مش حواليا، لأنه الناس هي أو حبايبي اللي جنبي هو اللي أنا بتسند عليهم. فدي حاجة صعبة قوي قوي ومشاعر مرعبة. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبة منك ومني وقريبة من كل اللي بيسمعونا، لكن أنا لازم برضو حتى لو حصل ده أكون مكرر جوا نفسي أني حياتي ما توقفش. متهيألي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة اعرف فيها نفسي اكتر، قولي لي اعمل ايه عشان اعرف نفسي اكتر.
1: بصي هو انا حاسه ان انا بجاوب اسئله اكبر مني الصراحه يعني، بس هحاول ان انا احاول يعني. ممكن اعمل ايه عشان اعرف نفسي؟ ممكن اسال الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، ده خطوه من خطوات ان انا ابقى بسال الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر، يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هادية مثلا، وإيمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هادية، وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصية هادية، فانا ايه اتأكدت ان الصفة دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركة كتير. فالفكرة انه كمان نقطة يعني أنا عارفة أنه أنا طولت، بس نقطة أخيرة أنه أشوف أسأل ربنا سبحانه وتعالى أنا مين.
0: يعني هما كانوا أربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بامان. ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها، ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب ايمي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنتي بتقولي. بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعب جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربه دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينه. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني، فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما أنا حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. مش عارفه ازاي هنتكلم فيه في تراك. يعني ازاي ابقى عرفت نفسي؟ الاجابه بسيطه, لما ببص في المرايه صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف اخد قرار صح في حياتي لان انا عارفه.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك يا ريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمة جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكو لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. أشوفكم على خير أو أسمعكم على خير وتسمعوني على خير الأسبوع اللي جاي.

0: أنعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع أنه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
1: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع أنت بالحب.
0: مع أن كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
1: ويقدر القلب ده أنه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يا سماء بتلاقي فيه أنه بيأكد أن الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

عازفة تبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمية مليون طريقة. والعادي ان الكل يحكم, والعادي ان الحكم يكسر, والعادي ان الكسر ينهي الحكاية.

0: تستطيع أن تحب الآخرين بشكل عملي وتجعلهم من أولويات حياتك قبل ما تكون أولوياتك هي الأهم.
1: كلنا المفروض بنرتب اهتماماتنا في الحياة،
0: بنرتب أولوياتنا،
1: وللأسف بتكون أول حاجة في قائمة الأولويات هي مصلحتنا الشخصية.
0: مهم نفكر في نفسنا طبعا ونهتم بأمورنا الخاصة،
1: لكن طبعا ما ينفعش تكون مصلحتنا هي محور تفكيرنا.
0: ومن أحلى الأمور أني أفكر في الآخرين وأني أهتم بيهم وأكون بقدر أساعدهم وأقف معاهم في ظروفهم المختلفة.

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته وانجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل، ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

0: عندك القدرة من الله على التسامح حتى للي بيأذوك.
1: مفيش حاجة اسمها أنا كده شخصيتي كده مش بقدر أسامح أي حد بيغلط فيه.
0: مفيش حاجة اسمها أنا مش ربنا عشان أغفر وأسامح الناس.
1: الحقيقة إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا طاقة نقدر بيها نسامح، والطاقة دي بينفع تزيد كل ما بيكون عندنا نضج في شخصياتنا.
0: يمكن كل ما نتعلم نسامح بيبقى عندنا تصالح مع نفسنا ومع الناس كمان أكتر.

0: تقدر انك انت تنصف المظلوم وتدافع من اجل الحق.
1: بيحصل كتير، بنشوف قدام عينينا ناس بتتظلم وناس بتظلم ناس
0: بكلمة يمكن او بتصرف او باي حاجة، انه الشخص ده يتحرم من حقه.
1: وللأسف كتير بناخد موقف المتفرج،
0: واوقات بنخاف نقف في صف المظلوم لألا الظلم ده يجي علينا احنا كمان.
1: اوقات بنخاف نتكلم ونعلن الحق، والخوف ده بيخلينا ننسحب ونصمت ونتراجع،
0: واقول اللي جوايا انه طب ما انا مالي، يعني خليني في حالي،
1: مع اني في ايدي اساعد انسان بيمر بظلم.

0: كل اللي عندك هو نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تقدر تشارك بيها الآخرين.
1: هو مين ليه الفضل في أي حاجة بيمتلكها؟
0: علشان كده لو ربنا منحك صحة تقدر تساعد المريض،
1: لو ربنا منحك مال تقدر تساعد الفقير،
0: ولو ربنا منحك علم تقدر تعلم الأقل في العلم،
1: لو ربنا منحك شخصية مقبولة من الناس قرب للناس.
0: كل حاجة من ربنا ينفع نشارك بيها محتاج، والمشاركة دي كأني بقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا على نعمك.

0: تقدر إنك تتعلم إنك تكون مبادر خاصة في عمل الخير.
1: يعني لما تشوف شخص كبير مثلا ومحتاج مساعدة تقدر تساعده،
0: لما تشوف طفل بيعيط وتطبطب عليه،
1: لما تشوف حد بيشيل حاجة وتقدر تشيل معاه أو ترفعها معاه،
0: لما يكون حد حزين وإنت الطيب خاطره بكلمة،
1: لما يكون حد محبط تقدر تشجعه وتخرجه من حالة الإحباط دي،
0: ولما يكون حد منفعل وإنت تقدر تهديه،
1: لما تشوف إنك تقدر تعمل حاجة إيجابية وتقدر تعملها أكيد هيفرق جداً.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام ورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

حياته معرفش نفسي بين الوجوه لكن ساعات بفوق في سيرتك واتمنى يوم اكون عرفتك

0: بلاش تميز بين البشر على حسب اللون البشرة أو الدين أو الجنس أو البلد.
1: كتير بننجذب للي شكلنا وبنرفض لو حد مختلف عننا،
0: بنقبل المتفق معنا في الدين ونكفر أي حد تاني،
1: بتكون علاقاتنا بس مع المشابهين لينا ونرفض العلاقات مع أي حد مختلف عننا أيا كان بقى في الثقافة أو أي حاجة تانية.
0: مع إن الله خلقنا مختلفين مش علشان نرفض بعض، لكن عشان نتعايش مع بعض ونكمل بعض ونقبل اختلافات بعض.

0: عندك لسان يقدر إنه يشجع الآخرين؟ على فكرة التشجيع قرار داخلي أقدر أمارسه كل يوم.
1: أوقات بستخسر أشجع الناس اللي حواليا،
0: أوقات بكسل أقول كلام مشجع لغيري،
1: وأوقات بقول لو قلت كلام مشجع الشخص ده هيتكبر عليا،
0: وأوقات مش بشجع لحسن يتفهم تملق أو إني عايز حاجة من ورا الكلام،
1: وأوقات مش بشجع لأن كل الناس مش بتشجع،
0: وأوقات بقول هو أنا هم مين بيشجعني علشان أقدر أشجع غيري.
1: لا، الحقيقة لازم نتعلم نشجع بعض.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب.
1: الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
0: مليانة ألام وأوجاع،
1: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
0: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
1: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف بيجي البرد،
0: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
1: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: سوا ومش راجعين.
1: اسعى للنجاح والتفوق لأنها رغبة إنسانية، ولكن احذر الأضواء والشهرة.
2: مين مش بيحب يكون ناجح ومتميز ومتفوق؟
1: كلنا على فكرة، ويمكن بدرجات مختلفة، لكن دي رغبة داخلية جوانا وبيرتبط معاها السعي تجاه النجاح.
2: لكن أوقات بيلمع قدامنا إغراء الشهرة، ومش لازم أكون نجم من النجوم، لكن ممكن أكون مشهور في

0: عيلة أو وسط الشلة
1: أو مشهور في شغلي
0: أو مشهور على الفيسبوك. طبعا
1: المهم ما تكونش الشهرة هي الهدف، يعني أكيد مش هتبقى هي الحاجة اللي أنا طول الوقت بسعى ليها، لكن أكون ناجح ده الأهم.

0: مش هتقدر تنشر السلام بين الناس لو انت مش بتشعر بيه جواك الاول.
1: وهنا بقى هنقول فقد الشيء لا يعطي.
0: تحاول تنشر السلام بين الناس ازاي وانت من جواك مش متصالح اصلا مع نفسك،
1: وممكن كمان تكون مش قابل نفسك بعيوبك ومميزاتك،
0: ومش قابل ظروفك
1: بعيوبك ومميزاتك،
0: ومش قابل ظروفك ولا شغلك ولا بيتك ولا جوازتك،
1: ومش قابل بلدك ولا مستواك العلمي ولا المادي.
0: السلام الداخلي لازم يخرج الاول من جوه لبره عشان تقدر تساعد غيرك يعيش كمان هو في سلام.

0: كل زرع وله حصاد، والحصاد من نفس نوع الزرع.
1: مش هتزرع بذور عنب مثلا والحصاد يكون تفاح.
0: كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار.
1: كل زرع بتزرعه هتحصده.
0: هتزرع حب هتلاقي حب،
1: هتزرع خير هيرجع لك بالخير.
0: لو زرعت نميمة هتلاقي اللي بيتكلم عليك برضه،
1: ولو زرعت خصام بين الناس هتحصد خصام بينك وبين الناس.
0: عشان كده خد بالك بتزرع ايه، لانه اكيد هتحصد زيه.

0: بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا ايمي، عامله ايه؟
0: عامله ايه يا دينا؟
1: انا جدا جدا جدا مع كل جدا انا ايدي اللي هو وراها ايدي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في اغاني، والنهارده اغنيتنا المرايه. تفتكري واضح من الاغنيه اللي نسمع
1: كما اغنيه انتوا ما تعرفوهاش خالص، هي مش شغاله ورانا ولا اي حاجه وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المرايه حلوه ولا وحشه؟
1: ساعات حلوه وساعات وحشه،
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده دينا عايزة أسأله لك، هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش أنتي، يعني مش أنتي كده، صحيتي لقيتي حد تاني، هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي أنتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي، لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها، فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة، يعني هاخدها بمحمل الأغنية، لكن قصدها ان انت لو نمت في الحياة، يعني انت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت، مش ان انت نمت بالليل وصحيت الصبح، لكن ان انت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت،
0: هتعملي ايه بقى؟
1: هتعملي ايه؟ لا هتصدم اكيد، يعني هتصدم انه ايه ده، انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمة طول الوقت ده، وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياة الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحلة دي، ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجة معينة او نايمين كده في حاجة معينة في تفكير لاجل حاجة، لاجل مستقبل، اخد قرارات في حاجة معينة، بعد كده اصحى، بس يا رب اكون صحيت قبل فوات الاوان.

0: رجعنا معاكم كمان مرة وبنكمل كلامنا في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة هي المراية. وإيمي خليني أسألك كده سؤال. أنا مين؟ سؤال دايما بنسأله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نسأله كده لنفسينا أنا مين؟
1: متهيالي في نص السكة بحس إن أنا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكة كده بكتشف إن أنا إنسان بس مش عارف أنا المفروض أعمل إيه أو معملش إيه. فببقى عايز أفهم أنا مين، يعني أنا المفروض أعيش إزاي، أنا المفروض أتبع أنهي فكر، المفروض أتبع أنهي حاجة في حياتي. السؤال ده متهيألي مش وحش. السؤال ده بيخليني أرجع أخد قرارات في حياتي أنا هبقى بمشي فيها إزاي. أبدأ أحط لنفسي حدود وأبدأ أحط لنفسي أفكار أتبعها. ومتهيألي السؤال ده لما بسأله لنفسي ببدأ أكون شخصية أقدر أقول للناس دلوقتي أنا شخصيتي كذا، إيمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى عارف أنا مين وببقى عارف أنا رايحة فين وجاية منين.
0: حلوة قوي.

0: القرشنات يا حاج مدي، مش خسر فيك القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.
2: ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايز أسألك سؤال، إيه أحسن، أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
3: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له أنت ابن الفلان الفلاني، أو أنت تبع العيلة الفلانية، أصلا أنت بتشتغل الشغلانة الفلانية،
2: ملوش هوية،
3: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، تولد فين. فهي دي أنا مين. يعني الأصل بتاعي، هويتي إيه، فبعرف بيها أنا مين. أنا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو بابا ومامتها ساكنة فين، لكن أنا دينا، أنا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا، هو ده أنا مين.

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
1: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أنهي حتة بالظبط، فهبدأ أن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما أعرف عن نفسي أن أنا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدأ أن أنا أتعامل مع الناس بطريقة هادية. هبدأ أن أقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعة ما تعلوش صوتكم. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجة في حياتي أنا محتاجة أكون بعرف أنا بحب ده ولا ما بحبش ده، أنا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقة بتاعت الناس. عارفة بيقولوا كده في علم النفس، أن لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

ورجعنا لكم بعد الفصل لسه مكملين معاكم في كلام في أغاني وأغنية المراية، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على أغنية اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فترة. كانت أغنية أشجع واحدة وكنا حاطين جزء من الأغنية وسألنا سؤال، تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده: يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت وكان تأثيره في الصغر أقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان أسماء بيومي قالت لنا كده: الكلام السلبي بيأثر في الشخصية الضعيفة. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو أنا مش قوي أخده وأتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني أصلا قاله. كمان هبة قالت لنا كده: أنا عندي مقولة في عقلي بحب أستخدمها بهيك مواقف، هي أردنية، بحس حالي قوية فيها لأنها بتضحكني وبتحسسني أنه الموضوع مش لازم يكبر لأنه هو أصغر أصلا صغير. المقولة بتقول: يلي أخد صورة سلبية عني إذا ممكن أخدها وأحطها لك إياها في برواز بتصير أحلى. يعني كأنه بتقول لهم كده، يعني لو أنت واخد صورة عني سلبية هات أنا أحطها لك في برواز كده عشان تبقى أحلى بكتير. وبتقول: ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش إساءة لأي طرف. حقيقي فعلا يا هبة أنا لازم أتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا علشان كمان ما حسش أنا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم، هنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، انتم مفيدين جدا لينا وبنحب كمان نعرف آرائكم وحياتكم عاملة ازاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا أمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في وقت بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء تقريبا جو هاري تقريبا بيقول إنه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الأربع أجزاء دي. ففي جزء إنه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيها. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد رأي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي، كنت بفكر في حاجة كده، إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتة اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي، وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين، كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر إن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي ان يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة اعرف ان هم رأيهم فعلا صح، وهم بيحبوني جدا جدا جدا، فعايزين لي الصح دايما. فابدأ ان انا اختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي، احاول ان انا احط لهم بس حدود. مش لازم ابعد كل الناس عني، لكن احط حدود لحياتي واللي انا كمان عايزة اوصله، علشان الناس بس ما تأثرش فيا، او ما تكونش الناس هي اللي يعني زي الإضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الإضاءة لما بتولع كده في عينك، انت هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايزه اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه كنت متوقع السؤال الاجابه دي منك دي.
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر، بتطور، برجع لورا، بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحياه اللي حواليا، وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية، وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي اني حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني، وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة أعرف فيها نفسي أكتر. قولي لي أعمل إيه عشان أعرف نفسي أكتر.
1: بصي هو أنا حاسة أن أنا بجاوب أسئلة أكبر مني الصراحة يعني, بس هحاول أن أنا أحاول يعني. ممكن أعمل إيه عشان أعرف نفسي؟ ممكن أسأل الناس اللي حواليا زي ما إحنا كنا بنقول قبل كده. ده خطوة من خطوات أن أنا أبقى بسأل الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر. يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي.
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص, ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا, يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا. فتجاوب فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها. مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا, انا شايفاني كذا, اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين, انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هادية مثلا, وإيمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هادية, وعملت اختبارات وقالوا لي ان الشخصية هادية, فانا ايه اتأكدت ان الصفة دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركة كتير. فالفكرة انه كمان نقطة يعني انا عارفة انه انا طولت, بس نقطة اخيرة انه اشوف اسأل ربنا سبحانه وتعالى انا مين.
0: يعني هما كانوا اربع نقط مهمين جدا يا دينا, شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايزة أسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب معرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة يعني. خليني أقول ده مش دعوة المأساوية بس هي تتكسر في وقت.
0: كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بامان. ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها. ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب امي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنت بتقولي. بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعبه جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربه دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينه. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني. فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيه.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. مش عارفه ازاي هنتكلم فيه في

0: نعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع انه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
1: تحب علشان تسدد احتياجات الاخرين للحب مش علشان تستمتع انت بالحب.
0: مع ان كل ما بتقدم حب للاخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
1: ويقدر القلب ده انه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يا سما بتلاقي فيه انه بيأكد ان الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

0: تستطيع أن تحب الآخرين بشكل عملي وتجعلهم من أولويات حياتك قبل ما تكون أولوياتك هي الأهم.
1: كلنا المفروض بنرتب اهتماماتنا في الحياة،
0: بنرتب أولوياتنا،
1: وللأسف بتكون أول حاجة في قائمة الأولويات هي مصلحتنا الشخصية.
0: مهم نفكر في نفسنا طبعا ونهتم بأمورنا الخاصة،
1: لكن طبعا ما ينفعش تكون مصلحتنا هي محور تفكيرنا.
0: ومن أحلى الأمور أني أفكر في الآخرين وأني أهتم بيهم وأكون بقدر أساعدهم وأقف معاهم في ظروفهم المختلفة.

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته وانجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

0: عندك القدرة من الله على التسامح حتى للي بيأذوك.
1: مفيش حاجة اسمها أنا كده شخصيتي كده مش بقدر أسامح أي حد بيغلط فيه.
0: مفيش حاجة اسمها أنا مش ربنا عشان أغفر وأسامح الناس.
1: الحقيقة أنه ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا طاقة نقدر بيها نسامح، والطاقة دي بينفع تزيد كل ما بيكون عندنا نضج في شخصيتنا.
0: يمكن كل ما نتعلم نسامح بيبقى عندنا تصالح مع نفسنا ومع الناس كمان أكتر.

0: تقدر انك انت تنصف المظلوم وتدافع من اجل الحق.
1: بيحصل كتير بنشوف قدام عينينا ناس بتتظلم وناس بتظلم ناس
0: بكلمة يمكن او بتصرف او باي حاجة انه الشخص ده يتحرم من حقه،
1: وللأسف كتير بناخد موقف المتفرج،
0: واوقات بنخاف نقف في صف المظلوم لألا الظلم ده يجي علينا احنا كمان،
1: اوقات بنخاف نتكلم ونعلن الحق، والخوف ده بيخلينا ننسحب ونصمت ونتراجع،
0: واقول اللي جوايا انه طب ما انا مالي يعني خليني في حالي،
1: مع اني في ايدي اساعد انسان بيمر بظلم.

0: كل اللي عندك هو نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تقدر تشارك بيها الآخرين.
1: هو مين ليه الفضل في أي حاجة بيمتلكها؟
0: علشان كده لو ربنا منحك صحة تقدر تساعد المريض،
1: لو ربنا منحك مال تقدر تساعد الفقير،
0: ولو ربنا منحك علم تقدر تعلم الأقل في العلم،
1: لو ربنا منحك شخصية مقبولة من الناس قرب للناس.
0: كل حاجة من ربنا ينفع نشارك بيها محتاج، والمشاركة دي كأني بقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا على نعمك.

0: بتقدر انك تتعلم انك تكون مبادر خاصة في عمل الخير.
1: يعني لما تشوف شخص كبير مثلا ومحتاج مساعدة تقدر تساعده،
0: لما تشوف طفل بيعيط وتطبطب عليه،
1: لما تشوف حد بيشيل حاجة وتقدر تشيل معاه او ترفعها معاه،
0: لما يكون حد حزين وانت الطيب خاطره بكلمة،
1: لما يكون حد محبط تقدر تشجعه وتخرجه من حالة الاحباط دي،
0: ولما يكون حد منفعل وانت تقدر تهديه،
1: لما تشوف انك تقدر تعمل حاجة ايجابية وتقدر تعملها اكيد هيفرق جداً.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام وورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

0: بلاش تميز بين البشر على حسب اللون البشرة أو الدين أو الجنس أو البلد.
1: كتير بننجذب للي شكلنا وبنرفض لو حد مختلف عننا.
0: بنقبل المتفق معنا في الدين ونكفر أي حد تاني.
1: بتكون علاقاتنا بس مع المشابهين لينا ونرفض العلاقات مع أي حد مختلف عننا أين كان بقى في الثقافة أو أي حاجة تانية.
0: مع إن الله خلقنا مختلفين مش علشان نرفض بعض، لكن عشان نتعايش مع بعض ونكمل بعض ونقبل اختلافات بعض.

0: عندك لسان يقدر إنه يشجع الآخرين؟ على فكرة التشجيع قرار داخلي أقدر أمارسه كل يوم.
1: أوقات بستخسر أشجع الناس اللي حواليا،
0: أوقات بكسل أقول كلام مشجع لغيري،
1: وأوقات بقول لو قلت كلام مشجع الشخص ده هيتكبر علي،
0: وأوقات مش بشجع لحسن يتفهم تملق أو إني عايز حاجة من ورا الكلام،
1: وأوقات مش بشجع لأن كل الناس مش بتشجع،
0: وأوقات بقول هو أنا هم مين بيشجعني علشان أقدر أشجع غيري.
1: لا، الحقيقة لازم نتعلم نشجع بعض.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب. الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
1: مليانة ألام وأوجاع،
0: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
1: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
0: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف بيجي البرد،
1: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
0: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: اسعى للنجاح والتفوق لأنها رغبة إنسانية، ولكن احذر الأضواء والشهرة.
1: مين مش بيحب يكون ناجح ومتميز ومتفوق؟
0: كلنا على فكرة، ويمكن بدرجات مختلفة، لكن دي رغبة داخلية جوانا وبيرتبط معاها السعي تجاه النجاح.
1: لكن أوقات بيلمع قدامنا إغراء الشهرة، ومش لازم أكون نجمة من النجوم، لكن ممكن أكون مشهور في العيلة أو وسط الشلة،
0: أو مشهور في شغلي،
1: أو مشهور على الفيسبوك. طبعا
0: المهم ما تكونش الشهرة هي الهدف، يعني أكيد مش هتبقى هي الحاجة اللي أنا طول الوقت بسعى ليها، لكن أكون ناجح ده الأهم.

0: مش هتقدر تنشر السلام بين الناس لو انت مش بتشعر بيه جواك الاول.
1: وهنا بقى هنقول فقد الشيء لا يعطيه.
0: تحاول تنشر السلام بين الناس ازاي وانت من جواك مش متصالح اصلا مع نفسك،
1: وممكن كمان تكون مش قابل نفسك بعيوبك ومميزاتك،
0: ومش قابل ظروفك ولا شغلك ولا بيتك ولا جوازتك،
1: ومش قابل بلدك ولا مستواك العلمي ولا المادي.
0: السلام الداخلي لازم يخرج الاول من جوه لبره عشان تقدر تساعد غيرك يعيش كمان هو في سلام.

0: كل زرع وله حصاد، والحصاد من نفس نوع الزرع.
1: مش هتزرع بذور عنب مثلا والحصاد يكون تفاح.
0: كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار.
1: كل زرع بتزرعه هتحصده.
0: هتزرع حب هتلاقي حب،
1: هتزرع خير هيرجع لك بالخير.
0: لو زرعت نميمة هتلاقي اللي بيتكلم عليك برضه،
1: ولو زرعت خصام بين الناس هتحصد خصام بينك وبين الناس.
0: عشان كده خد بالك بتزرع ايه، لانه اكيد هتحصد زيه.

صابني الحزن ما قلتش ليه وعاندني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عديه ويفوت العمر لو استنى دقت عالصبر فتح لي

سنة جديدة، بس يا ترى هل هي سنة سعيدة وهو حاسس انها جميلة، ولا انه يمكن في سنين فاتت او خاصة مثلا السنة اللي مرت ديت بيكون فيها مثلا امور، لكن اكيد كلنا بنتمنى انه السنة الجديدة دي تكون احسن من اللي فاتت وتكون مليانة خير وتكون كده جوانا احنا عايزين نعوض حاجات وكنا مقررين نعملها، ونقول لا طب خلاص احنا هنعملها في السنة الجديدة، هنعمل حاجات جديدة. وطول ما ربنا بيدينا حياة بيبقى دايما كده عندنا امل اني هعيش حياة احسن، او على الاقل هتكون احسن من اللي فات.

في سنة جديدة عايز أحب بجد، عايز أحب كل الناس، مش ناس وناس، مش ناس على مزاجي وناس تاني، لا عايز أقدم حب لكل اللي حواليا، عشان الحب هو شهيق الحياة، هو الأكسجين اللي بيدي حياة، ومن غير الحب مفيش حد يقدر يعيش. عايز أبطل أمثل الحب، لكن أفتح قلبي أني أحب حتى الناس اللي ممكن يكون صعب عليا أني أحبها. هدرب قلبي كده إزاي يحبها، وأحب مش علشان الناس دي تستاهل أو ما تستاهلش، لكن هحب علشان أنا عايز أحب.

الحب أحلى شيء وأحلى مشاعر، ومين مش بيحتاج يحب ويتحب؟ ومن غير أكيد الحب الحياة بتكون صعبة جدا. علشان كده في سنة جديدة عايز أحب، مش علشان عندي مصلحة مع حد، ولا علشان هو مثلا شخصية لذيذة ودمه خفيف، ولا أحب علشان الشخص دوت مثلا شيك أو على الموضة، لكن أحب من غير أي كلمة علشان. أحب لأن الحب بيدي طاقة للحياة، وبيدي كده بهجة، وبيدي فرحة مختلفة.

في سنة جديدة عايز أعمل الخير، وحتى لو كنت بعمل قبل كده عايز أستمر طبعا أعمل الخير وأعمله أكتر شوية من أي سنة مرت. أعرف إزاي أقف جنب شخص في أزمة وأساعده وأسنده، وأعرف أحس بشخص محتاج، ممكن يكون محتاج ماديا، وحتى لو أنا كمان محتاج زيه أو عندي مشاكل برضو مادية لكن ممكن أشاركه حتى لو بالقليل اللي عندي. أعرف إزاي أشعر بشخص مريض اللي محتاج حتى بس كل اللي محتاجه مني مجرد زيارة، أو محتاج حد يشعر بيه ويشعر بألمه. أعرف أساعد يتيم أو فقير أو أرملة، وأعرف أحس بحد تعبان نفسيا ممكن كل اللي محتاجه أن يكون في حد بيسمعه. أعرف أني أعمل حاجات هي فيها خير، أشوف فين الخير وأقدمه لأي شخص. أعمل كده وبكل طاقتي وبكل سرعة.

أكيد مش هستنى على أي أمر كويس فيه خير للناس أو فيه خير كمان لبلدي إلا وهعمله. هعمل أي حاجة أقدر أعملها يكون فيها خير، هقدم أي مساعدة للناس لأننا كلنا بنحتاج للمساعدة وبنحتاج لبعض، ومحتاج قوي أكون مش بخيل على حاجة أعرف أعملها ولا أقول إيه لا أو أكسل مثلا أو أقول طب ما هو فلان يعملها أو أي حد غيري يعملها. لكن في السنة الجديدة هعمل خير في كل أمر أقدر أعمله من غير تأخير.

وفي سنة جديدة هحلم، هحلم أحلام جديدة للسنة دي، هسعى بكل طاقتي إن أحققها، مش هوقف حلمي لأن الحلم دليل إني أنا إنسان لسه عايش، ولو الناس بطلت تحلم أنا برضو هستمر أحلم، والحلم دوت من حقي هشوفه بيتحقق شوية شوية قدامي، هفرح بكل خطوة بوصل ليها وبوصل لحلمي فيها. هشجع كل شخص يحلم ويصمم على حلمه ويعيش علشان يحققه من غير تراجع ومن غير يأس، وياخد من السنة الجديدة دفعة وقوة وبداية جديدة لحلم جديد.

لو في سنة مرت عليا وما نفعش أحقق أحلامي، هرجع أجدد الحلم من تاني وهقول لنفسي إن الحلم لسه عايش جواي ومش هيموت. طول ما أنا عايش هفضل أحلم وأحلم من تاني، وأفضل وأحط بقى يعني اللي الحلم دوت خطوات علشان يتنفذ. وكل ما الضغوط الحياة تيجي تخليني مش شايف الحلم دوت، هعدي فوقيها وأرجع تاني لأحلامي علشان أحققها.

ولأن العمل شيء جميل جدا جدا، كل شخص فيه بيحقق ذاته، بيلاقي فيه قيمته، وبيلاقي في العمل ده حاجات كتير جدا. علماء حتى النفس قالوا عنها نفسيا كده، الشخص اللي بيشتغل وبيعمل بيكون مختلف نفسيا عن الشخص اللي مش بيعمل. من أهم الحاجات إن يشعر فيها الإنسان بقيمته، لكن للأسف مش أوقات مش بنحس بأهمية العمل ده. وأكتر شخص بيشعر بأهميته الشخص لما مش بيلاقي شغل، أو إن هو بيكون بيشتغل ويوقف شغل. لكن علشان كده أنا هقرر في سنة جديدة إني هشكر ربنا على الشغل اللي ربنا مدهوني، هشتغله وهبص عليه بطريقة إيجابية، بطريقة جديدة، وكل كلام مش حلو مش هقوله عن شغلي تاني، وهشتغل بجد.

بيقولوا العمل عبادة، لكن يا ترى أنا كنت بشتغل بكل طاقة وبكل أمانة في شغلي، ولا أهو سد خانة ومرتب آخر الشهر وخلاص؟ الشخص اللي يحب شغله بينتج فيه أكتر، وأنا في السنة الجديدة لازم أحب شغلي وأعمل فيه بكل قوتي، وأعرف كمان أبدع فيه وأفكر إزاي أكون بطور في أدائي دوت في الشغل، وإزاي أكون كمان مميز في شغلي مش شغل والسلام، ويكون ليا كمان بصمتي الخاصة في كل حاجة أنا بعملها في شغلي.

في سنة جديدة عايز أتعلم من اللي فات، عايز أتعلم خاصة من أخطائي، لأني أكيد عملت حاجات غلط وحاجات مش كويسة، لأني طبعا ما فيش إنسان ما بيعملش حاجات غلط، وفي حاجات عملتها ممكن عن قصد وحاجات عملتها عن غير قصد، لكن مش هتكون ديت سبب فشلي، هتكون سبب قوتي، وكل أخطائي هتكون مصدر نجاحي مش مصدر فشلي أبدا، لأني إنسان أنا بغلط وده طبيعي، لكن مش وأكيد مش هبطل كمان أغلط، لكن الأوقات الجاية أنا هاخد بالي قوي قوي من أخطائي وهتعلم من أخطائي اللي فاتت.

كل تجارب بيمر بيها الإنسان لازم تكون دفع عليه للأمام، لازم تكون بتخليه ياخد خطوة للتقدم، مش عقبة كده ولا معطل. لكن الأخطاء وأوقات الفشل هي سبب لنجاح متوقع، وعلشان كده هراجع نفسي كده في كل حاجة وهشوف إيه الحاجات اللي فشلت فيها وهتعلم منها، وأكون باخد بالي علشان ما كنش بقع في نفس الحفرة، لأني لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين.

كل شخص بيكون عنده بعض العادات اللي مش كويسة وبيكون تعود للأسف عليها وممكن يكون مش قادر كمان يبطلها، ورغم إنه بيكون عارف إنها عادات سيئة لكن بتكون إرادته قدامها ضعيفة ومش عارف يبطلها ومش عارف يعمل إيه فيها. لكن ربنا سبحانه وتعالى منح لكل إنسان فينا الإرادة، وبكده أقدر أقول إني مع سنة جديدة هشوف إيه العادات السيئة السلبية اللي أنا مش عارفة بطلها واللي بتسبب لي أوقات مشكلة، وهشتغل عليها، هقوي عزيمتي وهكون بكل إرادتي بالاستعانة بربنا سبحانه وتعالى أقدر أسيطر على أي عادات سيئة مع سنة جديدة.

من العادات السيئة والمضرة كمان التدخين، وممكن اني اكون باخد كده دافع جديد في السنة الجديدة اني خلاص هبطل التدخين ومش هرجع له تاني. وفي عادات تانية زي مثلا ادمان الانترنت، وطبعا ده بيكون الضرره كتير جدا، فمحتاجين برضو ناخد قرار انه لا انا هبطل ان انا اكون بقعد على الانترنت طول الوقت ويضيع لي وقتي. وطبعا كمان في عادات زي قطم الاظافر، وفي كمان زي هز الرجلين، وفي عادات بتكون في الكلام ممكن تكون مش احسن حاجه، بنم مثلا طول الوقت او بعمل حاجات كتير مش كويسه بكلامي. وكل عاده سيئه من العادات اللي احنا قلناها او اللي مش ما قلناهاش ينفع تكون في السنه الجديده بدايه جديده اني اوقف العادات السيئه والسلبيه ديت.

في سنة جديدة هقرر أكون بتعلم حاجة جديدة، ومش هكون شخص روتيني ماشي في ساقية بلف في دايرة واحدة هي هي كل يوم بس، ومش هكتفي كمان باللي اتعلمته من اللي فات، لأني طول ما أنا عايش باخد نفس طالع كده ونفس خارج يبقى لازم أتعلم حاجات جديدة. على فكرة كمان مفيش سن معين أقول فيه أنا خلاص اللي تعلمته تعلمته ويعني أنا كبرت على أن أنا أتعلم، لا مفيش سن معين لكده أن أوقف فيه تعليم، لا أنا هتعلم حاجات تانية جديدة وينفع أتعلمها بنفسي، ينفع أتعلمها لما أشوف غيري كمان بيعملها، ينفع أروح أخد كورسات، ينفع أروح أخد كورس في اللغة، كورس في الكمبيوتر، مش مهم هتعلم إيه، لكن المهم أني أقرر أن في سنة جديدة أتعلم حاجة جديدة.

في مثل كده بيقول يموت المعلم ولا يتعلم، يعني يفضل الشخص لآخر يوم في عمره يتعلم، يتعلم أمور مختلفة. وأكيد مش عيب أبداً أني أجتهد وأتعلم حاجات جديدة وأتعب وأنا بتعلمها، لكن مؤكد أني لما أتعلم شيء جديد ده هيكون شيء مفيد ليا وكمان للناس اللي حواليا، وهكون كمان بستفيد من وقتي ومش بضيعه، وكمان هكتشف ليا قدرات جديدة هبقى بعمل بيها.

مع سنة جديدة أنا هقرر أني أسامح، أسامح كل شخص تعبني أو جرحني، هسامح الناس اللي كانت سبب ألم ليا وتسببت ليا في مشاكل. ورغم أني أغفر لحد ده شيء مش سهل أبداً، أنا عارفة كويس جداً أنه شيء مش سهل وأن شيء متعب جداً وأن شيء ممكن أكون أنا كمان مش عايزه لأني جرح كبير، لكن هعمل كده، هعمل كده ومن قلبي عشان أبدأ سنة جديدة وأنا مش شايل من أي إنسان، لكن مش هاخد معايا في السنة الجديدة أي مشاعر مرارة أو أي مشاعر كره أو أي مشاعر تكون فيها شيء مش كويس بيني وبين أي حد.

فعلا أقدر أسامح الناس وأنسى المواقف الصعبة اللي كانت مؤلمة. وأنا عارف أنه أكتر شخص بيستفيد من الغفران أو أنه يسامح الناس اللي حواليه اللي هو بيقدر أصلا يغفر، واللي بيسامح واللي بينسى الإساءة واللي بيحب الناس حتى اللي كانوا مصدر تعبه، حتى ولو الناس دي مش في علاقة معاها، لكن يكفي أني قلبي تجاههم يكون مسامحهم ومش شايل لهم الحاجات اللي هم عملوها.

0: I'm serious.
1: مش ممكن في سنة جديدة هضحك على نفسي وأقول إنها هتكون كلها يعني سنة أفراح وسنة جميلة وسنة هتمر من غير أزمات أو مشاكل، لكن لو حصل أنا فكرت بكده أكيد بفكر غلط. ليه؟ لأن الحياة بطبيعتها فيها الحلو وفيها الوحش، فيها أوقات كويسة بتمر عليا، لكن كمان فيها أمور وأوقات صعبة ومواقف صعبة لازم همر بيها، هي دي طبيعة الحياة. لكن أقدر أقول لنفسي إزاي هقدر أعيش في سلام حتى وقت الأمور الصعبة اللي هتمر عليا، إزاي هتخطاها وأنا قوي.

في السنة الجديدة عايز الهدوء والسلام يكون هو شعاري ويظهر في سلوكي وكلامي وأسيطر على أي نرفزة أو عصبية أو غضب، وأكون باخد الأمور بعقلانية واتكال على ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم ما أخدش قرارات سريعة في الوقت الصعب، لكن أكون صبور وأتعلم أفكر بالراحة وفي هدوء.

ولأن في حياتنا ناس سبقونا بخبراتهم وتجارب حياتهم، يبقى أنا عليا في سنة جديدة إني أتعلم منهم وياخد بآرائهم، ويكونوا هم ليا قدوة ومثل بحياتهم اللي مروا بيها، ولما أحتاج أخد قرارات مهمة في السنة اللي جاية دي يبقى ينفع أرجع ليهم واسمعهم كويس وأخد بآرائهم وأعرف إزاي هم بيفكروا في المواضيع دي، وياخدوا مكانهم الطبيعي في حياتي كناس كبيرة عندها خبرة، لأنهم أكتر مني خبرة، ولأنهم بيعرفوا حاجات كتيرة أكتر مني ومروا في أمور صعبة ممكن تكون أصعب من اللي أنا بمر فيها.

وفي السنة الجديدة هكون أكتر إصرارا وعزيمة، والحاجات اللي بدأت فيها مش ممكن أبدا أكون بهملها، واللي كسلت فيها أقول لنفسي لأ أنا هكمل، أنا عندي إرادة قوية وينفع أقوي الإصرار عندي والعزيمة والمصابرة، وأقول إن أنا هواصل العمل حتى ولو مر علي وقت عزيمتي بتضعف، مش مشكلة لسه أقدر طول ما ليا عمر جديد وطول ما ربنا سبحانه وتعالى مديني عمر.

في سنة جديدة هيكون قلبي نظيف، مفيش أي كراهية أو حقد أو حسد، وأفكاري هتكون أفكار خير مفيهاش حاجات غلط. هفكر عن الناس بكل خير، ومش هظن في أي حد السوء، مش هتكلم على أي حد في غيابه، ومش هكون أنا سبب في النميمة ولا هشارك في النميمة. هكون أنا مش بسمع لأي حاجة عن أي حد وهو مش موجود، لكن لازم أعيش حياتي الوقت اللي جاي بقلب نظيف وأعيشها صح.

في السنة الجديدة هختار أعيش صح، هختار إن كلامي يكون كلام مفيد مش أي كلام وخلاص، هبطل الهزار اللي ممكن يكون بيجيب مشاكل، وهكون سبب تشجيع لعمل الخير وكلام هيكون كلام مشجع لكل الناس، وبكده الناس ترتاح لما تتكلم معايا، ولما أكون موجود معاهم في أي مكان يحسوا إنه الشخص ده بيقول كلام مفيد مش بيتكلم وخلاص.

في سنة جديدة هشارك بالحاجات والخبرات والخيرات والنعم اللي ربنا وهبها ليا، خاصة في الظروف الصعبة. مش هقف موقف المتفرج على ناس محتاجة حتى لو معايا قليل. لما كده هتعلم كمان أدي، هلاقي ربنا بيديني أكتر وأكتر، وهيبارك في القليل اللي عندي،

في السنة الجديدة ههتم بصحتي أكتر، لأن صحتي أمانة ربنا إديها ليا ولازم أحافظ على الأمانة دي. هتعلم أكون باكل صح، أكون باكل أكل صحي مش مضر، وهتعلم أني لما أكون حاسس أن أنا تعبان أو في حاجة وجعيني في جسمي أروح بسرعة من غير ما كسل للدكتور، وهكون بلتزم بالعلاج، وهنام كمان وقت كافي، وأبعد عن أي شيء يكون بيضر بصحتي لأنها مش ملكي لكن ملك ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بس وكيل عليها.

في سنة جديدة هغير طريقة تفكيري في الطريقة اللي أنا كنت بصرف بيها فلوسي. هفكر قبل ما أشتري أي حاجة، مش هشتري حاجة تكون مش مهمة. هحدد الأساسيات اللي لازم أشتريها ومش هقلد أي حد بيشتري حاجات وسلام، علشان مثلا فلان اشترى كذا فأنا أشتري كذا لمجرد التقليد، ولا لمجرد أني شفت إعلانها مثلا في التلفزيون وعجبني الإعلان فهروح أشتريها علشان أجربها أو عشان حب استطلاع عن الحاجة دي وخلاص. لا، هفكر قبل ما أصرف أي فلوس أنا بصرفها ليه وفي إيه.

في السنة الجديدة هقرب للناس وأقف جنبهم وقت فرحهم وهشاركهم الفرح، وقت حزنهم أكون بواسيهم، مش مجاملة ورد جميل لكن لأني بحب الناس ديت، وهرجع القيم الجميلة اللي كنا نسيناها، ونكون بنستمتع بالمشاركة مع الناس في كل ظروفهم، وأكيد ده هيخليني في كل ظروفي ألاقي ناس جنبي ومعايا. وطبعا مش بعمل كده علشان هم يردوا ليا، لكن لأني عايز أعمل كده من قلبي وعايز أشارك الناس.

في سنة جديدة هيكون كل يوم في السنة يوم جديد مختلف في حياتي، يوم متميز ومغامرة جديدة، أكون فيها متفائل، أكون فيها إيجابي، أكون فيها فرحان بكل وقت بيمر عليا، وأنا كمان في سلام، أكون بشتغل كويس واستمتع بكل حاجة بتحصل حواليا وكل حاجة بعملها. هشوف في نفسي أني أقدر أعمل حاجات ممكن ما كنتش أقدر أعملها قبل كده، وأفرح بتقدمي، أفرح بنجاحي، وكل يوم فيها يكون يوم متميز.

في السنة الجديدة هعيش إنسان زي ما ربنا عايزه إنسان. إنسان يكون أمين في الحاجات الكبيرة والصغيرة. إنسان عايش علشان يرضي الله ويعبده ويكون بيحبه من غير خوف أو من غير ما يكون خايف منه، لكن يعمل لربنا حساب في حياته ويخافه. هعيش إنسان يحب الكل ويحب الخير ويعرف أخطائه ويرجع عنها، ويكون بيصحح مساره ويجدد من حياته ويطور ويشوف دايما أنه حتى في وسط الظلمة لازم يكون في نور.

سنة جديدة، بس يا ترى هل هي سنة سعيدة وهو حاسس انها جميلة، ولا انه يمكن في سنين فاتت او خاصة مثلا السنة اللي مرت ديت بيكون فيها مثلا امور، لكن اكيد كلنا بنتمنى انه السنة الجديدة دي تكون احسن من اللي فاتت وتكون مليانة خير وتكون كده جوانا احنا عايزين نعوض حاجات وكنا مقررين نعملها، ونقول لا طب خلاص احنا هنعملها في السنة الجديدة، هنعمل حاجات جديدة. وطول ما ربنا بيدينا حياة بيبقى دايما كده عندنا امل اني هعيش حياة احسن، او على الاقل هتكون احسن من اللي فات.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد بيكون بيضايقك. هل بتبقى عارف تتصرف معاه صح؟ بتبقى يعني انا ضايقت بتروح تقول له، بتروح تقول له انه على فكره انت ضايقتني، وعلى فكره انا متضايق منك، وعلى فكره انا مش حابب ان احنا نكون بنتعامل مع بعض كده، ولا بتسكت؟ لما حد بيجي يضايقك بتروح تعاتبه ولا لا؟ يمكن العتاب حاجة من الحاجات اللي يمكن مش بنشوف ان هي حل او بنستبعد الحل ده، لكن للأسف او ده يعني مش قصدي للأسف قوي، لكن فعلا هو حل حلو جدا جدا. يعني هو الحل انه لا انا ضايقت من شخص مثلا معين، لا انا اروح اعاتبه، انا لازم اكون بعمل كده. فالعتاب حل حلو قوي، لكن الفكرة انه في وقت كبير جدا بنيجي نقول انه لا انا متضايق من الشخص ده مش عارف ايه، لكن انا مش هعاتبه، مع ان العتاب حاجه حلوه قوي حلوه قوي. لما يكون حد بيضايقك روح عاتبه، روح اقول له انه على فكره انت ضايقتني، على فكره انت وجعتني الوقت ده، فينفع تكون على فكره بتعبر عن مشاعرك.

متعاسة فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي من الكل يحكم، والعادي من الحكم يكسر، والعادي من الكسر ينهي الحكاية.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما يكون حد بيتحكم فيك طول الوقت، وحد شايف انه انت لازم تكون تحت طوعه او تحت سيطرته طول الوقت. بتعمل ايه لما حد بيكون شايف انه لا انا لازم اتحكم فيك وانا اقولك اعمل ايه وما تعملش ايه؟ هل انت بتقبل التحكمات ولا بتحس انه لا انا متضايق جدا من موضوع التحكمات ده، مش بحب حد يكون بيتحكم فيا، مش بحب حد يكون مش عايز اكون حد بيتحكم فيا، ومش بتضايق من ده، انا احب اكون حر طليق طول الوقت. بتعمل ايه لما بتبقى حد بيتحكم فيك؟ هل بترفض ده ولا بتقول انه خليه يتحكم انا مالي ومش عارف ايه؟ ولا بيكون ردة فعلك عاملة ازاي؟ يعني لما يكون حد عمال يوجهك ويقولك انه اعمل ايه ومتعملش ايه، اتصرف ازاي متتصرفش ازاي، بتعمل ايه لما يكون حد في الحتة دي، يكون حد بالطريقة دي بيتعامل معك؟ يا ترى بتقبل ده ولا ما بتقبلوش؟ فكر معايا كويس جدا، بتعمل ايه لما حد يكون بيتحكم فيك؟

لسه مكملين كلامنا في موضوعنا بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد بيكون بيضايقك قوي وحد يكون بيتحكم فيك قوي. هل يا ترى بتقبل التحكم ده من اي حد ولا ناس معينة مثلا بتقبل منها التحكم وناس تانية لا؟ بتعمل ايه لما بيكون شخص عمال يتحكم فيك وشخص عمال يعني يقولك انه انا هعمل ايه واعمل ايه وما تعملش ايه وسوي ايه وما تسويش ايه؟ بتعمل ايه لما حد يبقى فارض شخصيته عليك؟ بتعمل ايه لما حد يكون شايف انه لا انا عايز اتحكم فيك وانا عايز ابقى بسيطر عليك وانا عايز ابقى بفرض تحكماتي عليك؟ تعمل ايه لما بتبقى في الموقف ده او في الحتة دي؟ هل بتروح تتكلم وبتقول انه سوري انا مش عايز اكون حد يكون بيتحكم فيا، ولا بتقبل التحكم، ولا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيضايقك؟ يا ترى بتبقى عارف تتصرف؟ يا ترى بتبقى عارف انت بتعمل ايه ولا ما بتبقاش عارف انت بتعمل ايه، او بتقبل او مش بتبقى عارف قوي تتصرف في الموقف ده؟ حلو جدا انه حد يتحكم فينا وانت حس انه انت متضايق، عبر عن ده وقوله انه لو سمحت اديني مساحة حريتي في التصرف وانه ما تتحكمش فيا تاني.

وفي سنة جديدة هحلم، هحلم أحلام جديدة للسنة دي، هسعى بكل طاقتي إن أحققها، مش هوقف حلمي لأن الحلم دليل إني أنا إنسان لسه عايش، ولو الناس بطلت تحلم أنا برضو هستمر أحلم، والحلم دوت من حقي هشوفه بيتحقق شوية شوية قدامي، هفرح بكل خطوة بوصل ليها وبوصل لحلمي فيها. هشجع كل شخص يحلم ويصمم على حلمه ويعيش علشان يحققه من غير تراجع ومن غير يأس، وياخد من السنة الجديدة دفعة وقوة وبداية جديدة لحلم جديد.

لو في سنة مرت عليا وما نفعش أحقق أحلامي، هرجع أجدد الحلم من تاني وهقول لنفسي إن الحلم لسه عايش جواي ومش هيموت. طول ما أنا عايش هفضل أحلم وأحلم من تاني، وأفضل وأحط بقى يعني اللي الحلم دوت خطوات علشان يتنفذ، وكل ما الضغوط الحياة تيجي تخليني مش شايف الحلم دوت هعدي فوقيها وأرجع تاني لأحلامي علشان أحققها.

ولأن العمل شيء جميل جدا جدا، كل شخص فيه بيحقق ذاته، بيلاقي فيه قيمته، وبيلاقي في العمل ده حاجات كتير جدا. علماء حتى النفس قالوا عنها نفسيا كده، الشخص اللي بيشتغل وبيعمل بيكون مختلف نفسيا عن الشخص اللي مش بيعمل. من أهم الحاجات إن يشعر فيها الإنسان بقيمته، لكن للأسف مش بحب أوقات مش بنحس بأهمية العمل ده. وأكتر شخص بيشعر بأهميته الشخص لما مش بيلاقي شغل، أو إن هو بيكون بيشتغل ويوقف شغل. لكن علشان كده أنا هقرر في سنة جديدة إني هشكر ربنا على الشغل اللي ربنا مدهوني، هشتغله وهبص عليه بطريقة إيجابية بطريقة جديدة. وكل كلام مش حلو مش ه...

بيقولوا العمل عبادة، لكن يا ترى أنا كنت بشتغل بكل طاقة وبكل أمانة في شغلي، ولا أهو سد خانة ومرتب آخر الشهر وخلاص؟ الشخص اللي يحب شغله بينتج فيه أكتر، وأنا في السنة الجديدة لازم أحب شغلي وأعمل فيه بكل قوتي، وأعرف كمان أبدع فيه وأفكر إزاي أكون بطور في أدائي دوت في الشغل، وإزاي أكون كمان مميز في شغلي مش شغل والسلام، ويكون ليا كمان بصمتي الخاصة في كل حاجة أنا بعملها في شغلي.

كل تجارب بيمر بيها الإنسان لازم تكون دفع عليه للأمام، لازم تكون بتخليه ياخد خطوة للتقدم، مش عقبة كده ولا معطل. لكن الأخطاء وأوقات الفشل هي سبب لنجاح متوقع، وعلشان كده هراجع نفسي كده في كل حاجة وهشوف إيه الحاجات اللي فشلت فيها وهتعلم منها، وأكون باخد بالي علشان ما كنش بقع في نفس الحفرة، لأني لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوب وجرح نفوس

لكن ساعات بفوق في سرتك واتمنى يوم اكون عرفتك. ولو عرفتك حكون رجعت لنفسي تاني بعد ما ضعت واشوف ملامح.

كل شخص بيكون عنده بعض العادات اللي مش كويسة وبيكون تعود للأسف عليها وممكن يكون مش قادر كمان يبطلها، ورغم إنه بيكون عارف إنها عادات سيئة لكن بتكون إرادته قدامها ضعيفة ومش عارف يبطلها ومش عارف يعمل إيه فيها. لكن ربنا سبحانه وتعالى منح لكل إنسان فينا الإرادة، وبكده أقدر أقول إني مع سنة جديدة هشوف إيه العادات السيئة السلبية اللي أنا مش عارف أبطلها واللي بتسبب لي أوقات مشكلة، وهشتغل عليها، هقوي عزيمتي وهكون بكل إرادتي بالاستعانة بربنا سبحانه وتعالى أقدر أسيطر على أي عادات سيئة مع سنة جديدة.

من العادات السيئة والمضرة كمان التدخين، وممكن اني اكون باخد كده دافع جديد في السنة الجديدة اني خلاص هبطل التدخين ومش هرجع له تاني. وفي عادات تانية زي مثلا ادمان الانترنت، وطبعا ده بيكون اضراره كتير جدا، فمحتاجين برضو ناخد قرار انه لا انا هبطل ان انا اكون بقعد على الانترنت طول الوقت بيضيع لي وقتي. وطبعا كمان في عادات زي قطم الاظافر، وفي كمان زي هز الرجلين، وفي عادات بتكون في الكلام ممكن تكون مش احسن حاجه، بنم مثلا طول الوقت او بعمل حاجات كتير مش كويسه بكلامي. وكل عاده سيئه من العادات اللي احنا قلناها او اللي مش ما قلناهاش ينفع تكون في السنه الجديده بدايه جديده اني اوقف العادات السيئه والسلبيه ديت.

في سنة جديدة هقرر أكون بتعلم حاجة جديدة، ومش هكون شخص روتيني ماشي في ساقية بلف في دايرة واحدة هي هي كل يوم بس، ومش هكتفي كمان باللي اتعلمته من اللي فات، لأني طول ما أنا عايش وباخد نفس طالع كده ونفس خارج يبقى لازم أتعلم حاجات جديدة. على فكرة كمان مفيش سن معين أقول فيه أنا خلاص اللي تعلمته ويعني أنا كبرت على أن أنا أتعلم، لا مفيش سن معين لكده أن أوقف فيه تعليم، لا أنا هتعلم حاجات تانية جديدة وينفع أتعلمها بنفسي، ينفع أتعلمها لما أشوف غيري كمان بيعملها، ينفع أروح أخد كورسات، ينفع أروح أخد كورس في اللغة، كورس في الكمبيوتر، مش مهم هتعلم إيه، لكن المهم أني أقرر أن في سنة جديدة أتعلم حاجة جديدة.

0: سوا ومش راجعين.
1: في مثل كده بيقول يموت المعلم ولا يتعلم، يعني يفضل الشخص لآخر يوم في عمره يتعلم، يتعلم أمور مختلفة. وأكيد مش عيب أبداً أني أجتهد وأتعلم حاجات جديدة وأتعب وأنا بتعلمها، لكن مؤكد أني لما أتعلم شيء جديد ده هيكون شيء مفيد ليا وكمان للناس اللي حواليا، وهكون كمان بستفيد من وقتي ومش بضيعه، وكمان هكتشف ليا قدرات جديدة هبقى بعمل بيها.

مع سنة جديدة أنا هقرر أني أسامح، أسامح كل شخص تعبني أو جرحني، هسامح الناس اللي كانت سبب ألم ليا وتسببت ليا في مشاكل. ورغم أني أغفر لحد ده شيء مش سهل أبداً، أنا عارفة كويس جداً أنه شيء مش سهل وأن شيء متعب جداً وأن شيء ممكن أكون أنا كمان مش عايزه لأن الجرح كبير، لكن هعمل كده، هعمل كده ومن قلبي عشان أبدأ سنة جديدة وأنا مش شايل من أي إنسان، لكن مش هاخد معايا في السنة الجديدة أي مشاعر مرارة أو أي مشاعر كره أو أي مشاعر تكون فيها شيء مش كويس بيني وبين أي حد.

فعلا أقدر أسامح الناس وأنسى المواقف الصعبة اللي كانت مؤلمة. وأنا عارف أنه أكتر شخص بيستفيد من الغفران أو أنه يسامح الناس اللي حواليه اللي هو بيقدر أصلا يغفر، واللي بيسامح واللي بينسى الإساءة، واللي بيحب الناس حتى اللي كانوا مصدر تعبه، حتى ولو الناس دي مش في علاقة معاها، لكن يكفي أني قلبي تجاههم يكون مسامحهم ومش شايل لهم الحاجات اللي هم عملوها.

مش ممكن في سنة جديدة هضحك على نفسي وأقول إنها هتكون كلها يعني سنة أفراح وسنة جميلة وسنة هتمر من غير أزمات أو مشاكل. لكن لو حصل أنا فكرت بكده أكيد بفكر غلط. ليه؟ لأن الحياة بطبيعتها فيها الحلو وفيها الوحش، فيها أوقات كويسة بتمر عليا، لكن كمان فيها أمور وأوقات صعبة ومواقف صعبة لازم همر بيها، هي دي طبيعة الحياة. لكن أقدر أقول لنفسي إزاي هقدر أعيش في سلام حتى وقت الأمور الصعبة اللي هتمر عليا، إزاي هتخطاها وأنا قوي.

في السنة الجديدة عايز الهدوء والسلام يكون هو شعاري ويظهر في سلوكي وكلامي وأسيطر على أي نرفزة أو عصبية أو غضب، وأكون باخد الأمور بعقلانية واتكال على ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم ما أخدش قرارات سريعة في الوقت الصعب، لكن أكون صبور وأتعلم أفكر بالراحة وفي هدوء.

ولأن في حياتنا ناس سبقونا بخبراتهم وتجارب حياتهم، يبقى أنا عليا في سنة جديدة إني أتعلم منهم وياخد بآرائهم، ويكونوا هم ليا قدوة ومثل بحياتهم اللي مروا بيها، ولما أحتاج أخد قرارات مهمة في السنة اللي جاية دي يبقى ينفع أرجع ليهم واسمعهم كويس وأخد بآرائهم وأعرف إزاي هم بيفكروا في المواضيع دي، وياخدوا مكانهم الطبيعي في حياتي كناس كبيرة عندها خبرة، لأنهم أكتر مني خبرة، ولأنهم بيعرفوا حاجات كتيرة أكتر مني، ومروا في أمور صعبة ممكن تكون أصعب من اللي أنا بمر فيها.

0: مش خسر فيك القرشنات يا حاج مدي، مش خسر فيك القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.
2: وفي السنة الجديدة هكون أكتر إصرارا وعزيمة، والحاجات اللي بدأت فيها مش ممكن أبدا أكون بهملها، واللي كسلت فيها أقول لنفسي لأ أنا هكمل، أنا عندي إرادة قوية وينفع أقوي الإصرار عندي والعزيمة والمصابرة، وأقول أن أنا هواصل العمل حتى ولو مر علي وقت عزيمتي بتضعف، مش مشكلة لسه أقدر طول ما ليا عمر جديد وطول ما ربنا سبحانه وتعالى مديني عمر.

في سنة جديدة هيكون قلبي نظيف، مفيش أي كراهية أو حقد أو حسد، وأفكاري هتكون أفكار خير مفيهاش حاجات غلط. هفكر عن الناس بكل خير، ومش هظن في أي حد السوء، مش هتكلم على أي حد في غيابه، ومش هكون أنا سبب في النميمة ولا هشارك في النميمة. هكون أنا مش بسمع لأي حاجة عن أي حد وهو مش موجود، لكن لازم أعيش حياتي الوقت اللي جاي بقلب نظيف وأعيشها صح.

في السنة الجديدة هختار أعيش صح، هختار إن كلامي يكون كلام مفيد مش أي كلام وخلاص، هبطل الهزار اللي ممكن يكون بيجيب مشاكل، وهكون سبب تشجيع لعمل الخير وكلام هيكون كلام مشجع لكل الناس، وبكده الناس ترتاح لما تتكلم معايا، ولما أكون موجود معاهم في أي مكان يحسوا إنه الشخص ده بيقول كلام مفيد مش بيتكلم وخلاص.

في سنة جديدة هشارك بالحاجات والخبرات والخيرات والنعم اللي ربنا وهبها ليا، خاصة في الظروف الصعبة. مش هقف موقف المتفرج على ناس محتاجة حتى لو معايا قليل. لما كده هتعلم كمان أدي، هلاقي ربنا بيديني أكتر وأكتر، وهيبارك في القليل اللي عندي وهيعوض عليا بأكتر. حتى لو كنت بعمل كده من سنين فاتت، لكن أنا عايز أعمل كده أكتر وأكون فعلا بشارك الناس في احتياجاتهم.

في السنة الجديدة ههتم بصحتي أكتر، لأن صحتي أمانة ربنا إديها لي ولازم أحافظ على الأمانة دي. هتعلم أكون باكل صح، أكون باكل أكل صحي مش مضر، وهتعلم أني لما أكون حاسس أن أنا تعبان أو في حاجة وجعيني في جسمي أروح بسرعة من غير ما أكسل للدكتور، وأكون بلتزم بالعلاج، وهنام كمان وقت كافي، وأبعد عن أي شيء يكون بيضر بصحتي لأنها مش ملكي لكن ملك ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بس وكيل عليها.

في سنة جديدة هغير طريقة تفكيري في الطريقة اللي أنا كنت بصرف بيها فلوسي. هفكر قبل ما أشتري أي حاجة، مش هشتري حاجة تكون مش مهمة. هحدد الأساسيات اللي لازم أشتريها ومش هقلد أي حد بيشتري حاجات وسلام، علشان مثلا فلان اشترى كذا فأنا أشتري كذا لمجرد التقليد، ولا لمجرد أني شفت إعلانها مثلا في التلفزيون وعجبني الإعلان فهروح أشتريها علشان أجربها أو عشان حب استطلاع عن الحاجة دي وخلاص. لا، هفكر قبل ما أصرف أي فلوس أنا بصرفها ليه وفي إيه.

في السنة الجديدة هقرب للناس وأقف جنبهم وقت فرحهم وهشاركهم الفرح، وقت حزنهم أكون بواسيهم، مش مجاملة ورد جميل لكن لأني بحب الناس ديت، وهرجع القيم الجميلة اللي كنا نسيناها، ونكون بنستمتع بالمشاركة مع الناس في كل ظروفهم، وأكيد ده هيخليني في كل ظروفي ألاقي ناس جنبي ومعايا. وطبعا مش بعمل كده علشان هم يردوا ليا، لكن لأني عايز أعمل كده من قلبي وعايز أشارك الناس.

في سنة جديدة هيكون كل يوم في السنة يوم جديد مختلف في حياتي، يوم متميز ومغامرة جديدة أكون فيها متفائل، أكون فيها إيجابي، أكون فيها فرحان بكل وقت بيمر عليا، وأنا كمان في سلام أكون بشتغل كويس واستمتع بكل حاجة بتحصل حواليا وكل حاجة بعملها. هشوف في نفسي أني أقدر أعمل حاجات ممكن ما كنتش أقدر أعملها قبل كده، وأفرح بتقدمي، أفرح بنجاحي، وكل يوم فيها يكون يوم متميز.

في السنة الجديدة هعيش إنسان زي ما ربنا عايزه إنسان. إنسان يكون أمين في الحاجات الكبيرة والصغيرة. إنسان عايش علشان يرضي الله ويعبده ويكون بيحبه من غير خوف أو من غير ما يكون خايف منه، لكن يعمل لربنا حساب في حياته ويخافه. هعيش إنسان يحب الكل ويحب الخير ويعرف أخطائه ويرجع عنها، ويكون بيصحح مساره ويجدد من حياته ويطور ويشوف دايما أنه حتى في وسط الظلمة لازم يكون في نور.

سنة جديدة، بس يا ترى هل هي سنة سعيدة وهو حاسس انها جميلة، ولا انه يمكن في سنين فاتت او خاصة مثلا السنة اللي مرت ديت بيكون فيها مثلا امور، لكن اكيد كلنا بنتمنى انه السنة الجديدة دي تكون احسن من اللي فاتت وتكون مليانة خير وتكون كده جوانا احنا عايزين نعوض حاجات وكنا مقررين نعملها، ونقول لا طب خلاص احنا هنعملها في السنة الجديدة، هنعمل حاجات جديدة. وطول ما ربنا بيدينا حياة بيبقى دايما كده عندنا امل اني هعيش حياة احسن، او على الاقل هتكون احسن من اللي فات.

في سنة جديدة عايز أحب بجد، عايز أحب كل الناس، مش ناس وناس، مش ناس على مزاجي وناس تاني، لا عايز أقدم حب لكل اللي حواليا، عشان الحب هو شهيق الحياة، هو الأكسجين اللي بيدي حياة، ومن غير الحب مفيش حد يقدر يعيش. عايز أبطل أمثل حب، لكن أفتح قلبي أني أحب حتى الناس اللي ممكن يكون صعب عليا أني أحبها. هدرب قلبي كده إزاي أحبها، وأحب مش علشان الناس دي تستاهل أو ما تستاهلش، لكن هحب علشان أنا عايز أحب.

الحب أحلى شيء وأحلى مشاعر، ومين مش بيحتاج يحب ويتحب؟ ومن غير أكيد الحب الحياة بتكون صعبة جدا. علشان كده في سنة جديدة عايز أحب، مش علشان عندي مصلحة مع حد، ولا علشان هو مثلا شخصية لذيذة ودمه خفيف، ولا أحب علشان الشخص دوت مثلا شيك أو على الموضة، لكن أحب من غير أي كلمة علشان. أحب لأن الحب بيدي طاقة للحياة، وبيدي كده بهجة، وبيدي فرحة مختلفة.

في سنة جديدة عايز أعمل الخير، وحتى لو كنت بعمل قبل كده عايز أستمر طبعا أعمل الخير وأعمله أكتر شوية من أي سنة مرت. أعرف إزاي أقف جنب شخص في أزمة وأساعده وأسنده، وأعرف أحس بشخص محتاج، ممكن يكون محتاج ماديا، وحتى لو أنا كمان محتاج زيه أو عندي مشاكل برضو مادية، لكن ممكن أشاركه حتى لو بالقليل اللي عندي. أعرف إزاي أشعر بشخص مريض اللي محتاج حتى بس كل اللي محتاجه مني مجرد زيارة، أو محتاج حد يشعر بيه ويشعر بألمه. أعرف أساعد يتيم أو فقير أو أرملة، وأعرف أحس بحد تعبان نفسيا ممكن كل اللي محتاجه أن يكون في حد بيسمعه. أعرف أني أعمل حاجات هي فيها خير، أشوف فين الخير وأقدمه لأي شخص. أعمل كده وبكل طاقتي وبكل سرعة.

أكيد مش هستنى على أي أمر كويس فيه خير للناس أو فيه خير كمان لبلدي إلا وهعمله. هعمل أي حاجة أقدر أعملها يكون فيها خير، هقدم أي مساعدة للناس لأننا كلنا بنحتاج المساعدة وبنحتاج لبعض، ومحتاج قوي أكون مش بخيل على حاجة أعرف أعملها ولا أقول إيه لأ أو أكسل مثلا أو أقول طب ما هو فلان يعملها أو أي حد غيري يعملها. لكن في السنة الجديدة هعمل خير في كل أمر أقدر أعمله من غير تأخير.

وفي سنة جديدة هحلم أحلام جديدة للسنة دي، هسعى بكل طاقتي إن أحققها، مش هوقف حلمي لأن الحلم دليل إني أنا إنسان لسه عايش، ولو الناس بطلت تحلم أنا برضو هستمر أحلم، والحلم دوت من حقي، هشوفه بيتحقق شوية شوية قدامي، هفرح بكل خطوة بوصل ليها وبوصل لحلمي فيها. هشجع كل شخص يحلم ويصمم على حلمه ويعيش علشان يحققه من غير تراجع ومن غير يأس، وياخد من السنة الجديدة دفعة وقوة وبداية جديدة لحلم جديد.

لو في سنة مرت عليا وما نفعش أحقق أحلامي، هرجع أجدد الحلم من تاني وهقول لنفسي إن الحلم لسه عايش جواي ومش هيموت. طول ما أنا عايش هفضل أحلم وأحلم من تاني، وأفضل وأحط بقى يعني اللي الحلم دوت خطوات علشان يتنفذ. وكل ما الضغوط الحياة تيجي تخليني مش شايف الحلم دوت، هعدي فوقيها وأرجع تاني لأحلامي علشان أحققها.

ولأن العمل شيء جميل جدا جدا، كل شخص فيه بيحقق ذاته، بيلاقي فيه قيمته، وبيلاقي في العمل ده حاجات كتير جدا. علماء حتى النفس قالوا عنها نفسيا كده، الشخص اللي بيشتغل وبيعمل بيكون مختلف نفسيا عن الشخص اللي مش بيعمل. من أهم الحاجات إن يشعر فيها الإنسان بقيمته، لكن للأسف مش بحب أوقات مش بنحس بأهمية العمل ده. وأكتر شخص بيشعر بأهميته الشخص لما مش بيلاقي شغل، أو إن هو بيكون بيشتغل ويوقف شغل. لكن علشان كده أنا هقرر في سنة جديدة إني هشكر ربنا على الشغل اللي ربنا مدهوني، هشتغله وهبص عليه بطريقة إيجابية بطريقة جديدة، وكل كلام مش حلو مش هقوله عن شغلي تاني، وهشتغل بجد.

بيقولوا العمل عبادة، لكن يا ترى أنا كنت بشتغل بكل طاقة وبكل أمانة في شغلي، ولا أهو سد خانة ومرتب آخر الشهر وخلاص؟ الشخص اللي يحب شغله بينتج فيه أكتر، وأنا في السنة الجديدة لازم أحب شغلي وأعمل فيه بكل قوتي، وأعرف كمان أبدع فيه وأفكر إزاي أكون بطور في أدائي دوت في الشغل، وإزاي أكون كمان مميز في شغلي مش شغل والسلام، ويكون ليا كمان بصمتي الخاصة في كل حاجة أنا بعملها في شغلي.

في سنة جديدة عايز أتعلم من اللي فات، عايز أتعلم خاصة من أخطائي، لأني أكيد عملت حاجات غلط وحاجات مش كويسة، لأني طبعا ما فيش إنسان ما بيعملش حاجات غلط، وفي حاجات عملتها ممكن عن قصد وحاجات عملتها عن غير قصد، لكن مش هتكون ديت سبب فشلي، هتكون سبب قوتي، وكل أخطائي هتكون مصدر نجاحي مش مصدر فشلي أبدا، لأني إنسان أنا بغلط وده طبيعي، لكن مش وأكيد مش هبطل كمان أغلط، لكن الأوقات الجاية أنا هاخد بالي قوي قوي من أخطائي وهتعلم من أخطائي اللي فاتت.

كل تجارب بيمر بيها الإنسان لازم تكون دفع عليه للأمام، لازم تكون بتخليه ياخد خطوة للتقدم، مش عقبة كده ولا معطل. لكن الأخطاء وأوقات الفشل هي سبب لنجاح متوقع، وعلشان كده هراجع نفسي كده في كل حاجة وهشوف إيه الحاجات اللي فشلت فيها وهتعلم منها، وأكون باخد بالي علشان ما كنش بقع في نفس الحفرة، لأني لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين.

برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي فعلا. فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف يأكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله، في جسمه وفي طريقته وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.

برحب بيكم في فيلم وتعليق، ولسه مكملين كلامنا على فيلم وندر. فيلم كده رائع، وفيلم فعلا يعني يستحق المشاهدة، وفيلم فعلا من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. فيلم وندر هو إنتاج الولايات المتحدة. الفيلم مدته 115 دقيقة، اتعرض في 15 نوفمبر 2017 اللي فات. والعمل هو دراما اجتماعية. حبت معلومات عن الفيلم ده، هو إخراج ستيفن تشوبسكي، كمان تأليف ستيفن تشوبسكي، ده المخرج والمؤلف. طاقم العمل أو الناس اللي يعني بتمثل في العمل ده، جوليا روبرت اللي هي بتعمل دور مامة الولد ده اللي هو أوجي، أو بيقولوا عليه أوجي يعني، أو أغسطس اللي هو اسمه أوجي الطفل. كمان أوين ويلسون، ده الولد، ده الراجل اللي هو بيعمل باباه أو بيقوم بدور باباه. كمان الولد بقى اللي بيمثل البطل اللي هو الولد المشوه اسمه جاكوب ترامبلي، ده اللي بيمثل أوجي اللي هو الطفل اللي يعني بيدور حواليه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن أوجست بولمان أو أوجي، يعني زي ما بيسموه الأطفال. الطفل اتولد بتشوهات خلقية يعني في وجهه، وكمان عمل 27 عملية وعملية تجميل علشان يقدر يتنفس ويقدر يشوف ويقدر يسمع بشكل طبيعي. والولد ده بعد كل العمليات دي اللي عدى بيها برضو كان لسه مشوه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتير قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا إن احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، وإننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة أكون بقول إنه فعلا فيلم من أهم الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، إن هي تكون بتديك قيم معينة، بتديك مبادئ معينة في حياتك. عايزة أقول كمان إنه بتدور يعني أحداث الفيلم إنه أول مشهد إنه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قعدت مستغربة، وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في إيه، طب إيه اللي حصل، طب إيه اللي حصل حاجة أو بتاع. وطبعا أب والأم استغربوا جدا، لأنه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عاملين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة، وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. نكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم ووندر. فيلم ده من أحلى الأفلام فعلا اللي اتفرجت عليها في حياتي, من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها. فيلم عظيم جدا, وفيلم بيتكلم عن قيم رائعة جدا. الفيلم ده كان بيتكلم عن ولد, هو كل الأحداث بتدور إن هو ولد مشوه, ولد يعني في تشوهات كبيرة جدا. وعايزة أقول كمان إنه لفت نظري حاجة كده في الفيلم, إنه طول الوقت الولد ده لابس زي قبعة, أو لابس زي كده بتاعة الفضاء أو حاجات زي كده. وكمان طول الوقت لابس القبعة دي لأنه كان مش عايز يواجه الناس, كانش عايز يوري وشه للناس, ما كانش عايز يقول للناس إنه ده وشي أو ده شكلي أو دي خلقتي أو ده تشوهي. يعني ما كانش قادر يفتح نفسه على الناس, كان طبعا حاجة بتضايقه جدا وحاجة كانت بتوجعه جدا. فبالتالي كان على طول بيلبس قبعة الفضاء دي علشان يكون بيدارى وراها ويداري شكله وراها. وكمان كان طول الوقت هو كان نفسه أصلا يبقى يطلع الفضاء ويبقى رائد فضاء, كان بيحب الحاجات دي جدا. فبالتالي كان بيحب حاجات الفضاء, فعلى طول كان بيلبس قبعة الفضاء دي.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، فيلم كده فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا، أن احنا نكون بنتفرج عليه ده حاجة حلوة جدا. فيلم بتدور أحداثه أنه ولد مشوه، ووصلنا أنه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة، كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه اصحابه، كان رافض جدا الفكرة دي، مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ روح المدرسة اتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة أو كان عايز يروح المدرسة، أول يوم راح كده علشان يكون مع صحاب كده ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده، فكان معاه ثلاث أولاد، فكان في ولد عمال يتريق عليه وكان الاثنين التانيين لطاف جدا، فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطاف معايا، هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطاف معاه، عشان كده هما كانوا لطاف، مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده، لكن عشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم بيدور حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل مشوه، والطفل ده كان مفروض يروح المدرسة، ومفروض بقى ان هو يبقى بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ومفروض ان هو يكون بيتعامل مع المجتمع اللي حواليه. وراح اول يوم المدرسة، وزي ما كنا بنتكلم انه ناس اتريقت عليه وناس تانية، المدير طلب منهم انه لا ما تتريقوش عليه، فبالتالي ما كانوش بيتريقوا عليه. فكرة انه بعد كده هو راح المدرسة في اول يوم، وكان المفروض انه يعرفوا نفسهم، وكان كده اتسأل سؤال انه لو اخترت انك تكون صريح ولا انك تكون شخص يعني عطوف او يعني لطيف، الفكرة هتكون بتختار ايه. فهو كان بيقول انه لا، اختار ان انا اكون يعني kind، ان انا اكون شخص يعني كويس مع الناس، وان انا اكون شخص مهذب، على اني اكون شخص صريح، وان انا اكون شخص بقول الصراحة بوقاحة، مش بطريقة لطيفة او بطريقة كويسة.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي أثرت فيا واللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني فعلا فيلم رائع جدا، وفيلم فعلا يستحق أنه يكون بيتشاف. عايزة أقول أنه الفيلم ده فيلم بكل يعني أمانة، هو فيلم فعلا رائع وأكتر من الرائع كمان. فيلم فعلا بتدور حوالين أحداثه، حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل اتولد مشوه، راح المدرسة، كان بيتعامل مع ناس في الأول، وكان جايبين كده في فيلم أنه هو كان شاطر جدا في العلوم، وكان شاطر جدا في بيحب الحاجات العلوم والفضاء والحاجات دي كلها، فكان فعلا شاطر جدا في الحاجات دي. بيجيبوا انه ولد صاحبه او حد كده صاحبه كان قاعد جنبه، فالولد ده ما كانش عارف يحل حاجة في الامتحان، فهو قرر انه هو يغششه وقال له خد انا بغششك او انا بقول لك الاجابة، وفعلا غششه في الامتحان. ومن ساعتها بقوا صحاب قريبين جدا من بعض، وبقوا يعني قريبين قوي، وبقوا صحاب، وبقوا يتعاملوا مع بعض او بقوا يحبوا بعض، وبقوا يعني قريبين جدا من بعض. فبالتالي كانوا صحاب قوي، كانوا بقوا صحاب قوي، وبقى يحب يقعد معاه. دايما كان منبوز وكان مرفوض من الناس، لكن هو كان بيحب يقعد معاه لانه بقى صاحبه قوي. هنكمل اكتر ونعرف ايه حكايه صاحبه ده، هيكمل صاحبه ولا لا، لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي يعني، وشجع أي حد يكون بيتكلم فيها أو يكون يعني بيتفرج عليه. عايزة أقول لكم أنه الفيلم ده هو فيلم يعني بيتكلم عن ولد، هو الولد ده اتولد مشوه، والولد ده اتولد وهو عنده تشوهات يعني في شكله. كمان عايزة أقول أنه كنا بنتكلم التراكات اللي فاتت أنه بقى عنده صاحب، والولد ده أخيراً حد صاحبه، أخيراً حد بقى جنبه، حد بيصاحبه، بقى ليه أصدقاء، بقى بيأكل معاه بدل ما هو دايماً قاعد لوحده، دايماً كده منبوز، ودايماً كده مش مع أصحابه، مش مع الناس اللي حواليه. صاحبه ده فضلوا هما الاتنين صحاب قوي قوي قوي قوي، لدرجة ان هما كانوا بيروحوا لبعض ويجوا لبعض والكلام ده كله. لكن في يوم الولد ده اكتشف انه يوم الهالوين وهو لابس ماسك والناس مش شايفاه في الفصل، وكان متغطي كده، فدخل الفصل لقى اصحابه بيتكلموا. الولد اللي هو الشرير بتاع الفصل او اللي هو بتاع المشاغب بقى كان بيتكلم مع الناس اللي حواليه، فكان بيقول انه بيقول له انت ليه صاحبته ومش عارف ايه وكده، قال له علشان انا المدير طلب مني ان انا اكون بصاحبه. طبعا الولد اوجي ده خرج، اللي هو البطل، خرج منهار جدا، وعرف انه صاحبه ده كان بيحبه لاجل بس ان هو المدير طلب منه ان هو ما يكونش لوحده او ان هو يكون معاه. يعني الولد خرج منهار جدا وروح البيت، ما كانش عايز يتكلم مع اي حد، ولحظتها حس بانهيار كبير جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا هو فيلم وندر, وزي ما كنا بنتكلم كده الوقت اللي فات انه الفيلم ده هو من احلى الافلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي, من احلى الافلام فعلا اللي ليها صدى يعني كبير جدا. كنا بنتكلم انه بعد ما الولد ده اللي عنده تشوهات عرف انه صاحبه هو بس يعني معاه ومصاحبه لانه المدير طلب منه كده, وهو روح منهار جدا وروح مضايق جدا وروح كده, وهو يعني طبعا صاحبي يعني كأنه كده حد خبطه بسكينة يعني زي ما بيقولوا. طبعا الولد انهار وقعد يعيط كتير جدا, وكان رافض ان هو يكون بيتكلم مع اي حد, ورافض ان هو يكون بيعبر لاي حد عن اللي جواه, حتى اخته واهله ما كانش عايز يكون بيتكلم معاهم. فطبعا يعني بعد كده قعد بقى في الفصل مش بيتكلم مع الولد ده, ورفض ان هو يكون بيتكلم معاه, ورفض ان هو يكون بيصاحبه لان هو يعني مش لان هو عرف طبعا حقيقته, عرف ان هو مش بيحبه وكده. فبالتالي ما كان رافض جدا ان هو يكون بيتكلم معاه, ورفض جدا ان هو يكون يعني بيصاحبه, ورفض جدا ان هو يكون يعني بيقول له اي حاجه. لكن يعني كان الولد ده متضايق جدا ان هو رفض ان هو يكون صاحبه, ورفض ان هو يكمل يكونوا صحاب, الى ان طلعوا رحله مع المدرسه. هنعرف اكتر عن الرحله دي لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم موندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم يعني الوقت اللي فات انه فيلم فعلا رائع, وفيلم بيكلم عن ولد خلق كده بتشوهات, وكان عنده تشوهات في شكله. كان عنده واحد صاحبه, وعرف انه صاحبه ده يعني هو تصاحب عليه بس مجرد انه بيشفق عليه, او يعني المدير طلب منه بتاع المدرسة انه هو يكون بيصاحبه. لكن يعني الولد ده فعلا يعني انهار جدا وتعب. وبعد كده طلعوا رحلة تبع المدرسة, وأوجي ده كان في الغابة كده ماشي لوحده. فبعد كده يعني قعد بقى يعني يكون لوحده. بعدين قال له طلع عليه ولاد كده كبار وكانوا عايزين يضربوه, كانوا عايزين يؤذوه. لكن كان في ولد كده صاحبه ده كان معاه وكده, وقعد يقول له أنا هساعدك وأنا هبقى معاك وأنا عايزه صاحبك تاني. هما طبعا ضربوا الولاد دول لأن هما مع أن هما أصغر, وكان دي حاجة طبعا حسوا بالانتصار جدا. كان معاهم كمان ولد شرير اللي هو الولد أصلا اللي بيكرهه جدا من زمان, وضربوا فعلا ويعني بقوا صحاب بعد كده بعد الموقف ده. وقعد كده فرق معاه قوي, وقعد يقول له انه شكرا انك عملت كده, وقعد يقول له انا عايزه ابقى صاحبك تاني, وانا عايزه ابقى بتصاحب عليك, وعايزه ابقى يعني اسف ان انا كنت كده. والولد ده عرف ان هو سمعه وهو بيقول كده, فقال له انا اسف, وانا يعني نفسي نكمل نكون صحاب. قال له انا كمان عايزه اكمل نكون صحاب. دي طبعا كانت بدايه بقى الصداقه الحقيقيه في بين أوجي وبين صاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم في أحداثه الوقت اللي فات، وإنه أحداثه كان بتدور حوالين إنه ولد مشوه وصاحب صاحب ولد، والولد ده طلع بصاحبه عشان بس المدير طلب منه كده، وبعدين الولد ده رجع تاني هما الاتنين صحاب، ويعني رجع تاني هو وصاحبه ده أصحاب تاني. بعد كده الولد ده يعني طبعا بقوا أصحابه كده، وبقوا مع بعض كمان في مشروع العلوم بتاعهم. والمشروع بتاعهم ده خد أحسن جايزة وأحسن مشروع في المدرسة كلها هما الاتنين. وفعلا الولد ده كان شاطر جدا في العلوم رغم تشوهاته، ولكن فعلا كان ولد شاطر جدا جدا جدا في العلوم وفي الساينس وفي الكيمياء والحاجات دي. وعمل مشروع هو وصاحبه كان حلو جدا، وكان اكتر مشروع خد مقابل. وحاجة فرقت معايا قوي في المشهد ده انه لما جي يختاروا اي حد، فالولد الشرير بتاع الفصل ده قاعد يقول انا عايز صاحب اوجي ده، فهو قال له لا انا هختار اوجي، وكان يعني اختاره هو. ودي حاجة فرقت معايا قوي انه لا انا هختارك انت، ورغم انه يمكن بقية الفصل يضحك عليه، يمكن هو طفل وبيفكر انه بقية الفصل هيضحك عليا ومش عارف ايه، لكن هو فكر انه فعلا عايز صاحب اوجي ده وعايز يكون معاه. وفعلا احلى مشروع عمله اوجي وصاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم وندر كده من أحلى الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك، ويمكن فعلا من أفضل الأفلام. زي ما كنا بنتكلم كده في أحداث الفيلم، وكنا بنتكلم كده عن أوجي، وأنه بعد ما المشروع بتاعه خد أحلى مشروع، بعد كده فعلا الولد ده في حفلة التخرج بتاعة المدرسة، الولد ده خد أحسن وأفضل طفل، الطفل المثالي، وفعلا من أكتر المشاهد اللي أثرت قلبي قوي، وهو طالع بيستلم الشهادة أو طالع بيستلم الجايزة بتاعة أفضل أو أكتر طفل مثالي السنة دي، وقد إيه كان فرحان جدا وفخور بنفسه جدا. كان بيقول كده في الحتة دي وهو طالع على المسرح، انه بينما كنت متوجها الى هذا المسرح شعرت وكأنني اطير اليه طافيا، كان قلبي يدق بجنون، لم ادرك بصراحة، لم اتسلم ميدالية، ليس وكأنني نسفت نجم الموت، كل ما فعلت هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الاطفال. يعني حلو قوي انه هو فعلا كان طالع كان حاسس انه انا عملت الحاجة اللي عملها كل الاطفال، لكن توجهت للمسرح وكأنني اطير اليه طافيا. الولد ده كان بيقول كده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق وفيلم وندر ومن أحلى الأفلام اللي فعلا ممكن تتفرج عليها في حياتك. يعني فيلم فعلا رائع. بنتكلم كده عن المشهد الأخير في الفيلم والولد طالع أوجي دايت يستلم جايزة أفضل طفل في المدرسة أو الطفل المثالي. كان بيقول كده إنه كل ما فعلته هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الطلاب. بعدها تذكرت النقطة الأهم مجددا، لعل الحقيقة أنني لست عاديا فعلا. ربما لو عرفنا ما يفكر به غيرنا لا يتيقن أنه لا يوجد عادي بيننا، وأننا نستحق جميعا وقف التحية على الأقل مرة واحدة خلال حياتنا. أصدقائي يستحقونها، ومدرسي يستحقها، وأختي تستحقها لموازنتي دوما، وأبي يستحقها لجعلنا نضحك دوما، وأمي أكثر من يستحقها لعدم تخليها عن أي شيء وخصوصا عني. الأمر يشبه آخر قيمة علمنا إياه سيد براون: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الحياة، وإن أردت رؤية معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. يعني مش عندي كلام أعلق عليه إلا فعلا الكلمات دي أثرت قلبي جداً.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم ووندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي ينفع نكون بنتفرج عليها وينفع نكون بنتابعها. فيلم فعلا رائع وفيلم فعلا يستحق المشاهدة. آخر مشهد كده اللي بنتكلم فيه وهو طالع يستلم الجايزة بتاعت إن هو أفضل يعني طفل أو جايزة أفضل طفل، كان بيقول كده إنه يعني ما عليك إلا إن أنت تكون بترفق أو بتعتني بأي حد يكون بيمر بمعركة ما في حياته. كان بيقول كده: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الدنيا، وإذا أردت أن ترى معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. لو فعلا عايز تكون بتشوف معدن أي حد، لازم تكون بتنظر كويس، لازم تكون بتدخل لأعماق أعماق الناس، للحتة اللي محدش دخلها، للحتة اللي يمكن ما يكونش حد فيها ويمكن ما يكونش حد عارف حد فيها، والحتة الخاصة قوي جواك. لكن لازم تمعن النظر، يعني تبص جيدا، مش بس نظرة سريعة، لكن ترفق جدا بكل حد يكون بيخوض معركة. كلنا عندنا معارك شخصية، وكلنا عندنا حتت احنا بنحارب فيها وحتت احنا بنصارع فيها، لكن لازم لازم لازم نكون بنرفق بأي حد، لأنه أي حد عنده معركة ما يمكن انت ما تعرفهاش.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم واندر. فيلم فعلا من أحلى الأفلام ومن أعظم الأفلام اللي يمكن أكون اتفرجت عليها في حياتي. فعلا علمتني أنه قد إيه أحترم الناس اللي حواليا، قد إيه لو حد عنده إعاقة معينة أو عنده حاجة معينة في حياته يمكن تكون نقطة ضعفه أو يمكن يكون مختلف عننا، لكن عيب جدا ان احنا نكون بنتري على بعض. وحلو جدا ان انا اكون بدخل الى عمق الناس، اكون بتعامل مع معادن الشخص مش مع شكله الظاهري او مع رؤيته الظاهرية عاملة ازاي. ففيلم حلو جدا، فيلم فعلا علمني انه ما ينفعش اكون بتري على شكل اي حد، على ظروف اي حد، على حياة اي حد، على طريقة كلام اي حد، على طريقة لبس اي حد، لكن انا بتعامل مع شخص مش بتعامل مع هيئة كاملة. عايز أقول كده في الآخر أنه العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة، بل باستخدام الرشد لتلك القوة. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط. قوة الولد دي لينت قلوب ناس كتيرة جدا. ولد مشوه لكن عنده قوة عظيمة جدا مش ما عند أي حد. العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة أبدا، بل باستخدامك الرشد لتلك القوة، ان انت تستخدم برشد القوة اللي عندك دي. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط.

برحب بيكو في موضوع جديد وموضوع كده أو مواقف كده هنقعد نتكلم فيها على مدار وقت كده. موضوعنا النهاردة باسم بتعمل إيه لما؟ بتعمل إيه لما مواقف كتيرة قوي بنتحط فيها، مواقف كتيرة قوي بنتعرض لها، يمكن تكون في منها المواقف الصعبة، في منها المواقف اللي ممكن تكون سهلة اللي مش بنعرف نكون بنتصرف فيها قوي، لكن في مواقف كتيرة قوي بنتعرض ليها مش بنبقى عارفين نتصرف إزاي. حياتنا عبارة عن حبة مواقف إيجابية، مواقف منها سلبية، مواقف كتيرة قوي بنتعرض لها في حياتنا. بس يا ترى بتتعامل إزاي مع كل موقف؟ بتتعامل إزاي مع كل حاجة بتحصل؟ بيبقى رد فعلك إيه لما بتكون بتتعرض لحاجة معينة؟ ساعات كتيرة قوي بنبقى للأسف بنتصرف بطريقة غلط، بنتصرف بطريقة مش أحسن حاجة، ساعات كتيرة قوي بنتصرف بطريقة يمكن تكون بالنسبة لنا سيئة أو يمكن تكون بالنسبة لنا مش أفضل حل، بالنسبة لغيرنا لأ ده أفضل حل. إحنا مختلفين فبالتالي طبيعتنا مختلفة، فبالتالي لما بنبقى بنعمل حاجة أنا بعملها بطريقة غيري بيعملها بطريقة تانية. فموضوعنا النهاردة بتعمل إيه لما؟ لما إيه بقى؟ لما حاجات كتيرة، لما بيحصل حاجات كتيرة قوي عايزين نكون بنتكلم فيها. نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الأغاني الجاية.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد بيضايقك، حد عمال يضايق فيه كل شوية، عمال يعني يعمل لك مواقف كده مش احسن حاجة، عمال يضايق فيك، عمال بيتصرف معاك بطريقة يمكن ما تكونش افضل حاجة، شخص عمال كل شوية يضايقك من غير سبب، كل شوية يفضل يقولك انه انا عايزة اتعامل كده وان انا عايزة ابقى بتعامل بطريقة الفلانية بس انت متضايق، شخص ما عودكش في الحتة دي انه تكون يعني بتتعامل بالطريقة دي، لكن للأسف هو بيعاملك بطريقة مثلا هو خلاص تعود انه انا عايزة اعاملك بالطريقة دي. ف بتعمل ايه لما بيبقى الشخص ده بيعاملك كده؟ هل يا ترى بتبقى بتتقبل الموضوع ولا بتبقى متضايق وبتبقى حزين وبتبقى حاسس انه لا انا عايزه اتكلم مع الشخص ده، انا عايزه اقول له انه ما ينفعش تعمل كده وما ينفعش تبقى بتتصرف بالطريقه دي؟ فبتعمل ايه لما بتبقى بتتعرض للموقف ده؟ بتعمل ايه لما بتبقى في الحته دي في السيتويشن ده؟ كتير قوي ناس بتضايقنا، كتير قوي ناس بتعمل حاجات بتضايقنا، بتعمل ايه لما بتتعرض للموقف ده؟ yeah, that's Moroccan you baby.

0: I'm serious.
1: لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما حد بيكون بيضايقك. هل بتبقى عارف تتصرف معاه صح؟ بتبقى يعني انا ضايقت، بتروح تقول له، انه على فكرة انت ضايقتني، وعلى فكرة انا متضايق منك، وعلى فكرة انا مش حابب ان احنا نكون بنتعامل مع بعض كده، ولا بتسكت؟ لما حد بيجي يضايقك بتروح تعاتبه ولا لا؟ يمكن العتاب حاجة من الحاجات اللي يمكن مش بنشوف ان هي حل، او بنستبعد الحل ده، لكن للأسف، او ده يعني مش قصدي للأسف قوي، لكن فعلا هو حل حلو جدا جدا. يعني هو الحل انه لا، انا ضايقت من شخص مثلا معين، لا انا اروح اعاتبه، انا لازم اكون بعمل كده. فالعتاب حل حلو قوي، لكن الفكرة انه في وقت كبير جدا بنيجي نقول انه لا، انا متضايق من الشخص ده، مش عارف ايه، لكن انا مش هعاتبه، مع ان العتاب حاجه حلوه قوي. لما يكون حد بيضايقك روح عاتبه، روح اقول له انه على فكره انت ضايقتني، على فكره انت وجعتني الوقت ده، فينفع تكون على فكره بتعبر عن مشاعرك.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما، بتعمل ايه لما يكون حد بيتحكم فيك طول الوقت، وحد شايف انه انت لازم تكون تحت طوعه او تحت سيطرته طول الوقت. بتعمل ايه لما حد بيكون شايف انه لا انا لازم اتحكم فيك وانا اقولك اعمل ايه وما تعملش ايه؟ هل انت بتقبل التحكمات ولا بتحس انه لا انا متضايق جدا من موضوع التحكمات ده، مش بحب حد يكون بيتحكم فيا، مش بحب حد يكون يعني مش عايز اكون حد بيتحكم فيا، ومش بتضايق من ده، انا احب اكون حر طليق طول الوقت. بتعمل ايه لما بتبقى حد بيتحكم فيك؟ هل بترفض ده ولا بتقول انه خليه يتحكم انا مالي ومش عارف ايه؟ ولا بيكون ردة فعلك عاملة ازاي؟ يعني لما يكون حد عمال يوجهك ويقولك انه اعمل ايه ومتعملش ايه، اتصرف ازاي متتصرفش ازاي، بتعمل ايه لما يكون حد في الحتة دي، يكون حد بالطريقة دي بيتعامل معك؟ يا ترى بتقبل ده ولا ما بتقبلوش؟ فكر معايا كويس جدا، بتعمل ايه لما حد يكون بيتحكم فيك؟

لسه مكملين كلامنا في موضوعنا بتعمل ايه لما حد بيكون بيضايقك قوي وحد يكون بيتحكم فيك قوي. هل يا ترى بتقبل التحكم ده من اي حد ولا ناس معينه مثلا بتقبل منها التحكم وناس تانية لا؟ بتعمل ايه لما بيكون شخص عمال يتحكم فيك وشخص عمال يعني يقول لك انه انا هعمل ايه واعمل ايه وما تعملش ايه وسوي ايه وما تسويش ايه؟ بتعمل ايه لما حد يبقى فارض شخصيته عليك؟ بتعمل ايه لما حد يكون شايف انه لا انا عايز اتحكم فيك وانا عايز ابقى بسيطر عليك وانا عايز ابقى بفرض تحكماتي عليك؟ بتعمل ايه لما بتبقى في الموقف ده او في الحتة دي؟ هل بتروح تتكلم وبتقول انه سوري انا مش عايز اكون حد يكون بيتحكم فيا؟ ولا بتقبل التحكم ولا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيضايقك؟ يا ترى بتبقى عارف تتصرف؟ يا ترى بتبقى عارف انت بتعمل ايه ولا ما بتبقاش عارف انت بتعمل ايه او بتقبل او مش بتبقى عارف قوي تتصرف في الموقف ده؟ حلو جدا انه حد يتحكم فينا وانت حاسس انه انت متضايق، عبر عن ده وقول له انه لو سمحت اديني مساحة حريتي في التصرف وانه ما تتحكمش فيا تاني.

بتعمل ايه لما ده موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه، ولسه مكملين كلامنا فيه اكتر وعمالين نتكلم فيه مواقف كتيرة قوي بنتعرض لهم. بتعمل ايه لما حد يكون بيفرض عليك حاجة معينة، حد يكون بيضايقك؟ بتعمل ايه لما حد يكون يعني بيغير عليك قوي، وحد من صحابك من الناس اللي انت بتحبهم جدا، بتعمل ايه لما حد بيغير عليك قوي؟ هل بتقبل الغيرة دي، ولا بتحس انه لا لو سمحت انا مش قادر اقبل الغيرة دي، انا مش قادر اقبل ان انت تكون بتغير عليا، فبالتالي انا هبقى بنسحب وانا هبقى مش بكمل في الحتة دي؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيغير عليك قوي، وحد يكون يعني بيتصرف معاك بطريقة انه انا يعني بتضايق من ده، او انا مش بحب ده؟ ف الغيرة حاجة حلوة، والغيرة حاجة صحية، ينفع نكون من غيرة على بعض، لكن بحدود وبشروط، انه الغيرة دي ما تخليش حد يجي عليا، ما تخليش حد يبقى بيضايقني، ما تخليش حد يبقى بيحسسني انه انا متضايق، او انا يعني بتحكم فيك. في فرق بين الغيرة وحب الامتلاك، او حب انه انا عايز امتلك الشخص ده. ففي فرق كبير جدا ما بين الغيرة وحب الامتلاك. تعمل ايه لما حد بيغير عليك؟

لسه مكملين كلامنا في موضوعنا بتعمل ايه لما حد يبقى بيخالفك الرأي. يعني انه انا مخالفة للرأي مع شخص معين او مع حد معين في حاجة معينة، فمثلا الشخص ده يعني ليه رأي مثلا معين وانا ليه كمان رأي تاني، فبالتالي احنا مش متوافقين مع بعض في نفس الرأي. بتعمل ايه لما حد يكون بيخالفك الرأي او حد يكون بيخالفك أراءك أو معتقداتك أو الحاجة اللي أنت بتعتقد فيها أو الحاجة اللي أنت شايفها أنك إن هي ممكن تكون صح أو ممكن تكون غلط؟ بتعمل إيه لما حد يكون بيخالفك الرأي؟ هل بتتعصب قوي رأيك؟ هل بتبقى متضايق قوي إنه إزاي الشخص ده يكون رأيه مختلف عن رأيي؟ أنا الرأي صح، أنا اللي مش عارف إيه؟ ولا بتتقبل الموضوع عادي وتشوف إنه عادي جدا إن أنا أكون مختلف مع الشخص اللي قدامي، أحاول أسمع رأيه واختبر رأيه، يمكن يكون رأيه صح وأنا مش دايما طول الوقت صح؟ بتعمل إيه لما حد يكون مختلف معك في الرأي؟ ايه التوجه اللي انت بتاخده او ايه الموقف اللي انت بتتبناه في الموقف ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون متضايق جدا وحس انه الدنيا كلها عليا والحياة والظروف والمجتمع والعيشة عليا وكل حاجة. هل يا ترى بتروح لربنا، بتروح لصحابك، بتروح للناس اللي بترتاح لهم بتقضي وقت معاهم، ولا بتعمل ايه؟ يعني بتبقى مثلا وانت متضايق بتخرج نفسك تفسحها، تعمل حاجة مع نفسك، تحس انه طب اغير جو، اروح مكان سام، مكان جديد، اتفسح في مكان جديد، مكان مختلف، اعمل فيه حاجه مختلفه، ولا بتحس انه يعني مش فارقه قوي او حاجه مش مهمه بالنسبه لي قوي. بتعمل ايه لما بتكون متضايق؟ هل بتفكر انك تروح لربنا سبحانه وتعالى وتقول له انه انا عايزه ابقى معاك، انا عايزه ابقى بقضي الوقت ده معاك، مش عايزة أكون بقضي لوحدي، أو مش عايزة أكون الوقت ده أنا لوحدي لكن عايزة أكون بقضي معاك. بتعمل إيه لما بتكون متضايق؟

بتعمل ايه لما ده اسمه موضوعنا اللي احنا مكملين كلامنا فيه والنفسي نتكلم فيه وقت طويل تاني؟ بتعمل ايه لما حد يقولك انه حاجة بتعملها مثلا هي صح او غلط؟ هل بتروح تستفسر عندها؟ هل بتقعد تسأل وتستفسر انه انا ممكن فعلا اكون بعمل حاجة صح او بعمل حاجة دي غلط؟ لو حد جاي قالك انه على فكرة انت بتعمل حاجة غلط مثلا، هل يا ترى بتبقى متاح انك تبقى بتعرف ده، او متاح انك تبقى بتطلع على الصح او الغلط، ولا بتحس انه لا، ما اؤمن بيه هو الصح ومعتقداتي هي الصح ومبادئي هي الصح وكل حاجة انا بعملها هي الصح؟ لما حد بيجي يقولك انه مبادئك معتقداتك الحاجات اللي انت بتؤمن بيها علاقاتك هي غلط، مبنية على اسس غلط، هل عندك استعداد انك تكون بتغيرها؟ هل عندك استعداد انك تكون بتقبل الصح والغلط؟ هل عندك استعداد انه حد يهد في مفاهيم الصح والغلط عندك؟ ولا بالنسبة لك دي حاجة ما ينفعش تكون بتتكلم فيها او ما ينفعش تكون بتعملها، لانه بالنسبة لي ده صح وده غلط، دي المبادئ اللي انا تربيت عليها؟ هل لما حد بيقولك انه ده غلط او ده صح، ايه بيكون رد فعلك في الموقف ده؟

برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي. فعلا فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف يأكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله، في جسمه وفي طريقته وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.

للأسف هتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمية مليون طريقة. والعادي من الكل يحكم، والعادي من الحكم يكسر، والعادي من الكسر ينهي الحكاية.

برحب بيكم في فيلم وتعليق، ولسه مكملين كلامنا على فيلم وندر. فيلم كده رائع، وفيلم فعلا يعني يستحق المشاهدة، وفيلم فعلا من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. فيلم وندر هو إنتاج الولايات المتحدة. الفيلم مدته 115 دقيقة، اتعرض في 15 نوفمبر 2017 اللي فات. والعمل هو دراما اجتماعية. حبت معلومات عن الفيلم ده، هو إخراج ستيفن تشوبسكي، كمان تأليف ستيفن تشوبسكي، ده المخرج والمؤلف. طقم العمل أو الناس اللي يعني بتمثل في العمل ده، جوليا روبرت اللي هي بتعمل دور مامة الولد ده اللي هو أوجي، أو بيقولوا عليه أوجي يعني، أو أغسطس اللي هو اسمه أوجي الطفل. كمان أوين ويلسون، ده الولد، ده الراجل اللي هو بيعمل بابا أو بيقوم بدور بابا. كمان الولد بقى اللي بيمثل البطل اللي هو الولد المشوه اسمه جاكوب ترامبلي، ده اللي بيمثل أوجي اللي هو الطفل اللي يعني بيدور حواليه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن أوجست بولمان أو أوجي يعني زي ما بيسموه الأطفال. الطفل اتولد بتشوهات خلقية يعني في وجهه، وكمان عمل 27 عملية وعملية تجميل علشان يقدر يتنفس ويقدر يشوف ويقدر يسمع بشكل طبيعي. والولد ده بعد كل العمليات دي اللي عدى بيها برضو كان لسه مشوه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتيرة قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، واننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة اكون بقول انه فعلا فيلم من اهم الافلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، ان هي تكون بتديك قيم معينة، بتديك مبادئ معينة في حياتك. عايزة اقول كمان انه بتدور يعني احداث الفيلم انه اول مشهد انه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قعدت مستغربة، وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في ايه، طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي حصل حاجة او بتاع. وطبعا الاب والام استغربوا جدا، لانه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عاملين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة، وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. هنكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم ده من أحلى الأفلام فعلا اللي اتفرجت عليها في حياتي, من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها. فيلم عظيم جدا, فيلم بيتكلم عن قيم رائعة جدا. الفيلم ده كان بيتكلم عن ولد, هو كل الأحداث بتدور إن هو ولد مشوه, ولد يعني في تشوهات كبيرة جدا. وعايزة أقول كمان إنه لفت نظري حاجة كده في الفيلم, إنه طول الوقت الولد ده لابس زي قبعة أو لابس زي كده بتاعة الفضاء أو حاجات زي كده. وكمان طول الوقت لابس القبعة دي لأنه كان مش عايز يواجه الناس, كانش عايز يوري وشه للناس, ما كانش عايز يقول للناس إنه ده وشي أو ده شكلي أو دي خلقتي أو ده تشوهي. يعني ما كانش قادر يفتح نفسه على الناس, كان طبعا حاجة بتضايقه جدا وحاجة كانت بتوجعه جدا. فبالتالي كان على طول بيلبس قبعة الفضاء دي علشان يكون بيدارى وراها ويداري شكله وراها. وكمان كان طول الوقت هو كان نفسه أصلا يبقى يطلع الفضاء ويبقى رائد فضاء, كان بيحب الحاجات دي جدا. فبالتالي كان بيحب حاجات الفضاء, فعلى طول كان بيلبس قبعة الفضاء دي.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، فيلم كده فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا، أن احنا نكون بنتفرج عليه ده حاجة حلوة جدا. فيلم بتدور أحداثه أنه ولد مشوه، ووصلنا أنه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة، كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه أصحابه، كان رافض جدا الفكرة دي، مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ روح المدرسة اتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة أو كان عايز يروح المدرسة، أول يوم راح كده علشان يكون مع صحاب كده ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده، فكان معاه ثلاث أولاد، فكان في ولد عمال يتريق عليه وكان الاثنين التانيين لطوف جدا، فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطوف معايا، هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطوف معاه، عشان كده هما كانوا لطوف، مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده، لكن علشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم بيدور حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل مشوه، والطفل ده كان مفروض يروح المدرسة، ومفروض بقى ان هو يبقى بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ومفروض ان هو يكون بيتعامل مع المجتمع اللي حواليه. وراح اول يوم المدرسة، وزي ما كنا بنتكلم انه ناس تريقت عليه وناس تانية، المدير طلب منهم انه لا ما تتريقوش عليه، فبالتالي ما كانوش بيتريقوا عليه. فكرة انه بعد كده هو راح المدرسة في اول يوم، وكان المفروض انه يعرفوا نفسهم، وكان كده اتسأل سؤال انه لو اخترت انك تكون صريح ولا انك تكون شخص يعني عطوف او يعني لطيف، الفكرة هتكون بتختار ايه. فهو كان بيقول انه لا، اختار ان انا اكون يعني kind، ان انا اكون شخص يعني كويس مع الناس، وان انا اكون شخص مهذب، على اني اكون شخص صريح، وان انا اكون شخص بقول الصراحة بوقاحة، مش بطريقة لطيفة او بطريقة كويسة.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي أثرت فيا واللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني فعلا فيلم رائع جدا، وفيلم فعلا يستحق أنه يكون بيتشاف. عايزة أقول أنه الفيلم ده فيلم بكل يعني أمانة، هو فيلم فعلا رائع وأكتر من الرائع كمان. فيلم فعلا بتدور حوالين أحداثه، حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل اتولد مشوه، راح المدرسة، كان بيتعامل مع ناس في الأول، وكان جايبين كده في فيلم أنه هو كان شاطر جدا في العلوم، وكان شاطر جدا في بيحب الحاجات العلوم والفضاء والحاجات دي كلها، فكان فعلا شاطر جدا في الحاجات دي. بيجيبوا انه ولد صاحبه او حد كده صاحبه كان قاعد جنبه، فالولد ده ما كانش عارف يحل حاجة في الامتحان، فهو قرر انه هو يغششه وقال له خد انا بغششك او انا بقول لك الاجابة، وفعلا غششه في الامتحان. ومن ساعتها بقوا صحاب قريبين جدا من بعض، وبقوا يعني قريبين قوي، وبقوا صحاب، وبقوا يتعاملوا مع بعض، او بقوا يحبوا بعض، وبقوا يعني قريبين جدا من بعض. فبالتالي كانوا صحاب قوي، كانوا بقوا صحاب قوي، وبقى يحب يقعد معاه. دايما كان منبوز وكان مرفوض من الناس، لكن هو كان بيحب يقعد معاه لانه بقى صاحبه قوي. هنكمل اكتر ونعرف ايه حكايه صاحبه ده، هيكمل صاحبه ولا لا، لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي يعني، وشجع أي حد يكون بيتكلم فيها أو يكون يعني بيتفرج عليه. عايزة أقول لكم أنه الفيلم ده هو فيلم يعني بيتكلم عن ولد، هو الولد ده اتولد مشوه، والولد ده اتولد وهو عنده تشوهات يعني في شكله. كمان عايزة أقول أنه كنا بنتكلم التراكات اللي فاتت أنه بقى عنده صاحب، والولد ده أخيراً حد صاحبه، أخيراً حد بقى جنبه، حد بيصاحبه، بقى ليه أصدقاء، بقى بيأكل معاه بدل ما هو دايماً قاعد لوحده، دايماً كده منبوز، ودايماً كده مش مع أصحابه، مش مع الناس اللي حواليه. صاحبه ده فضلوا هما الاثنين صحاب قوي قوي قوي قوي، لدرجة ان هما كانوا بيروحوا لبعض ويجوا لبعض والكلام ده كله. لكن في يوم الولد ده اكتشف انه يوم الهالوين وهو لابس ماسك والناس مش شايفاه في الفصل، وكان متغطي كده. فدخل الفصل لقى اصحابه بيتكلموا، الولد اللي هو الشرير بتاع الفصل او اللي هو بتاع المشاغب بقى كان بيتكلم مع الناس اللي حواليه، فكان بيقول انه بيقول له انت ليه صاحبته ومش عارف ايه وكده، قال له علشان انا المدير طلب مني ان انا اكون بصاحبه. طبعا الولد اوجي ده خرج، اللي هو البطل، خرج منهار جدا، وعرف انه صاحبه ده كان بيحبه لاجل بس ان هو المدير طلب منه ان هو ما يكونش لوحده او ان هو يكون معاه. يعني الولد خرج منهار جدا وروح البيت، ما كانش عايز يتكلم مع اي حد، ولحظتها حس بانهيار كبير جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا هو فيلم وندر، وزي ما كنا بنتكلم كده الوقت اللي فات انه الفيلم ده هو من احلى الافلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي، من احلى الافلام فعلا اللي ليها صدى يعني كبير جدا. كنا بنتكلم انه بعد ما الولد ده اللي عنده تشوهات عرف انه صاحبه هو بس يعني معاه ومصاحبه، لانه المدير طلب منه كده، وهو روح منهار جدا وروح مضايق جدا وروح كده، وهو يعني طبعا صاحبي يعني كأنه كده حد خبطه بسكينة يعني زي ما بيقولوا. طبعا الولد انهار وقعد يعيط كتير جدا، كان رافض ان هو يكون بيتكلم مع اي حد، ورافض ان هو يكون بيعبر لاي حد عن اللي جواه، حتى اخته واهله ما كانش عايز يكون بيتكلم معاهم. ف طبعا يعني بعد كده قعد بقى في الفصل مش بيتكلم مع الولد ده، ورفض ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض ان هو يكون بيصاحبه، لان هو يعني مش لان هو عرف طبعا حقيقته، عرف ان هو مش بيحبه وكده. فبالتالي ما كان رافض جدا ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيصاحبه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيقول له اي حاجه. لكن يعني كان الولد ده متضايق جدا ان هو رفض ان هو يكون صاحبه، ورفض ان هو يكمل يكونوا صحاب، الى ان طلعوا رحله مع المدرسه. هنعرف اكتر عن الرحله دي لكن بعد الاغاني الجايه.

الوجود، لكن ساعات بفوق في سيرتك واتمنى يوم اكون عرفتك. ولو عرفتك حكون رجعت لنفسي تاني بعد ما ضعت واشوف ما لم

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم يعني الوقت اللي فات انه فيلم فعلا رائع, وفيلم بيكلم عن ولد خلق كده بتشوهات, وكان عنده تشوهات في شكله. كان عنده واحد صاحبه, وعرف انه صاحبه ده يعني هو تصاحب عليه بس مجرد انه بيشفق عليه, او يعني المدير طلب منه بتاع المدرسة انه هو يكون بيصاحبه. لكن يعني الولد ده فعلا يعني انهار جدا وتعب. وبعد كده طلعوا رحلة تبع المدرسة, وأوجي ده كان في الغابة كده ماشي لوحده. فبعد كده يعني قعد بقى يعني يكون لوحده. بعدين قال له طلع عليه ولاد كده كبار وكان عايزين يضربوه, كان عايزين يؤذوه. لكن كان في ولد كده صاحبه ده كان معاه وكده, وقعد يقول له أنا هساعدك وأنا هبقى معاك وأنا عايزه صاحبك تاني. هما طبعا ضربوا الولاد دول لأن هما مع أن هما أصغر, وكان دي حاجة طبعا حسوا بالانتصار جدا. كان معاهم كمان ولد شرير اللي هو الولد أصلا اللي بيكرهه جدا من زمان, وضربوا فعلا ويعني بقوا اصحاب بعد كده بعد الموقف ده. وقعد كده فرق معاه قوي, وقعد يقول له انه شكرا انك عملت كده, وقعد يقول له انا عايزه ابقى صاحبك تاني, وانا عايزه ابقى بتصاحب عليك, وعايزه ابقى يعني اسف ان انا كنت كده. والولد ده عرف انه هو سمعه وهو بيقول كده, فقال له انا اسف, وانا يعني نفسي نكمل نكون صحاب. قال له انا كمان عايزه اكمل نكون صحاب. دي طبعا كانت بدايه بقى الصداقه الحقيقيه في بين أوجي وبين صاحبه ده.

بس حصبر.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم في أحداثه الوقت اللي فات, وأنه أحداثه كان بتدور حوالين أنه ولد مشوه وصاحب ولد, والولد ده طلع بصاحبه عشان بس المدير طلب منه كده. وبعدين الولد ده رجع تاني, هما الاتنين صحاب, ويعني رجع تاني هو وصاحبه ده أصحاب تاني. بعد كده الولد ده يعني طبعا بقوا أصحابه كده, وبقوا مع بعض كمان في مشروع العلوم بتاعهم. والمشروع بتاعهم ده خد أحسن جايزة وأحسن مشروع في المدرسة كلها هما الاتنين. وفعلا الولد ده كان شاطر جدا في العلوم رغم تشوهاته, ولكن فعلا كان ولد شاطر جدا جدا جدا في العلوم وفي الساينس وفي الكيمياء والحاجات دي. وعمل مشروع هو وصاحبه كان حلو جدا, وكان اكتر مشروع خد مقابل. وحاجة فرقت معايا قوي في المشهد ده انه لما جي يختاروا اي حد, فالولد الشرير بتاع الفصل ده قاعد يقول انا عايز صاحب اوجي ده, فهو قال له لا انا هختار اوجي, وكان يعني اختاره هو. ودي حاجة فرقت معايا قوي انه لا انا هختارك انت, و رغم انه يمكن بقيه الفصل يضحك عليه, يمكن هو طفل وبيفكر انه بقيه الفصل هيضحك عليا ومش عارف ايه, لكن هو فكر انه فعلا عايز صاحب اوجي ده وعايز يكون معاه. وفعلا احلى مشروع عمله اوجي وصاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم وندر كده من أحلى الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك، ويمكن فعلا من أفضل الأفلام. زي ما كنا بنتكلم كده في أحداث الفيلم، وكنا بنتكلم كده عن أوجي، وأنه بعد ما المشروع بتاعه خد أحلى مشروع، بعد كده فعلا الولد ده في حفلة التخرج بتاعة المدرسة، الولد ده خد أحسن وأفضل طفل، الطفل المثالي، وفعلا من أكتر المشاهد اللي أثرت قلبي قوي، وهو طالع بيستلم الشهادة أو طالع بيستلم الجايزة بتاعت أفضل أو أكتر طفل مثالي السنة دي، وأدي كان فرحان جدا وفخور بنفسه جدا. كان بيقول كده في الحتة دي وهو طالع على المسرح، انه بينما كنت متوجها الى هذا المسرح شعرت وكأنني اطير اليه طافيا، كان قلبي يدق بجنون، لم ادرك بصراحة، لم اتسلم ميدالية، ليس وكأنني نسفت نجم الموت، كل ما فعلت هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الاطفال. يعني حلوة قوي انه وهو فعلا كان طالع كان حاسس انه انا عملت الحاجة اللي عملها كل الاطفال، لكن توجهت للمسرح وكأنني اطير اليه طوفيا. الولد ده كان بيقول كده.

سوا ومش راجعين. لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق وفيلم وندر، ومن أحلى الأفلام اللي فعلا ممكن تتفرج عليها في حياتك. يعني فيلم فعلا رائع. بنتكلم كده عن المشهد الأخير في الفيلم، والولد طالع أوجي دايت يستلم جايزة أفضل طفل في المدرسة أو الطفل المثالي. كان بيقول كده إنه كل ما فعلته هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الطلاب. بعدها تذكرت النقطة الأهم مجددا، لعل الحقيقة أنني لست عاديا فعلا. ربما لو عرفنا ما يفكر به غيرنا لا يتيقن أنه لا يوجد عادي بيننا، وأننا نستحق جميعا وقف التحية على الأقل مرة واحدة خلال حياتنا. أصدقائي يستحقونها، ومدرسي يستحقها، وأختي تستحقها لموازنتي دوما، وأبي يستحقها لجعلنا نضحك دوما، وأمي أكثر من يستحقها لعدم تخليها عن أي شيء وخصوصا عني. الأمر يشبه آخر قيمة علمنا إياه سيد براون: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الحياة، وإن أردت رؤية معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. يعني مش عندي كلام أعلق عليه إلا فعلا الكلمات دي أثرت قلبي جداً.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي ينفع نكون بنتفرج عليها وينفع نكون بنتابعها. فيلم فعلا رائع وفيلم فعلا يستحق المشاهدة. آخر مشهد كده اللي بنتكلم فيه وهو طالع يستلم الجايزة بتاعت إن هو أفضل يعني طفل أو جايزة أفضل طفل، كان بيقول كده إنه يعني ما عليك إلا إن أنت تكون بترفق أو بتعتني بأي حد يكون بيمر بمعركة ما في حياته. كان بيقول كده: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الدنيا، وإذا أردت أن ترى معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. لو فعلا عايز تكون بتشوف معدن أي حد، لازم تكون بتنظر كويس، لازم تكون بتدخل لأعماق أعماق الناس، للحتة اللي محدش دخلها، للحتة اللي يمكن ما يكونش حد فيها ويمكن ما يكونش حد عارف حد فيها، والحتة الخاصة قوي جواك. لكن لازم تمعن النظر، يعني تبص جيدا، مش بس نظرة سريعة، لكن ترفق جدا بكل حد يكون بيخوض معركة. كلنا عندنا معارك شخصية، وكلنا عندنا حتت احنا بنحارب فيها او حتت احنا بنصارع فيها، لكن لازم لازم لازم نكون بنرفق بأي حد، لأنه أي حد عنده معركة ما يمكن انت ما تعرفهاش.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا من أحلى الأفلام ومن أعظم الأفلام اللي يمكن أكون اتفرجت عليها في حياتي. فعلا علمتني أنه قد إيه أحترم الناس اللي حواليا، قد إيه لو حد عنده إعاقة معينة أو عنده حاجة معينة في حياته يمكن تكون نقطة ضعفه أو يمكن يكون مختلف عننا، لكن عيب جدا ان احنا نكون بنتري على بعض. وحلو جدا ان انا اكون بدخل الى عمق الناس، اكون بتعامل مع معادن الشخص مش مع شكله الظاهري او مع رؤيته الظاهريه عامله ازاي. ففيلم حلو جدا، فيلم فعلا علمني انه ما ينفعش اكون بتري على شكل اي حد، على ظروف اي حد، على حياه اي حد، على طريقه كلام اي حد، على طريقه لبس اي حد، لكن انا بتعامل مع شخص مش بتعامل مع هيئه كامله. عايز أقول كده في الآخر أنه العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة، بل باستخدام الرشد لتلك القوة. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط. قوة الولد دي لينت قلوب ناس كتيرة جدا. ولد مشوه لكن عنده قوة عظيمة جدا مش ما عند أي حد. العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة أبدا، بل باستخدامك الرشد لتلك القوة، ان انت تستخدم برشد القوة اللي عندك دي. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط.

برحب بيكم في موضوع جديد وموضوع كده أو مواقف كده هنقعد نتكلم فيها على مدار وقت كده. موضوعنا النهاردة باسم بتعمل إيه لما؟ بتعمل إيه لما مواقف كتيرة قوي بنتحط فيها، مواقف كتيرة قوي بنتعرض لها، يمكن تكون في منها المواقف الصعبة، في منها المواقف اللي ممكن تكون سهلة اللي مش بنعرف نكون بنتصرف فيها قوي، لكن في مواقف كتيرة قوي بنتعرض ليها مش بنبقى عارفين نتصرف إزاي. حياتنا عبارة عن حبة مواقف إيجابية، مواقف منها سلبية، مواقف كتيرة قوي بنتعرض لها في حياتنا. بس يا ترى بتتعامل إزاي مع كل موقف؟ بتتعامل إزاي مع كل حاجة بتحصل؟ بيبقى رد فعلك إيه لما بتكون بتتعرض لحاجة معينة؟ ساعات كتيرة قوي بنبقى للأسف بنتصرف بطريقة غلط، بنتصرف بطريقة مش أحسن حاجة، ساعات كتيرة قوي بنتصرف بطريقة يمكن تكون بالنسبة لنا سيئة أو يمكن تكون بالنسبة لنا مش أفضل حل، بالنسبة لغيرنا لأ ده أفضل حل. إحنا مختلفين فبالتالي طبيعتنا مختلفة، فبالتالي لما بنبقى بنعمل حاجة أنا بعملها بطريقة غيري بيعملها بطريقة تانية. فموضوعنا النهاردة بتعمل إيه لما؟ لما إيه بقى؟ لما حاجات كتيرة، لما بيحصل حاجات كتيرة قوي عايزين نكون بنتكلم فيها. نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الأغاني الجاية.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد بيضايقك، حد عمال يضايق فيه كل شوية، عمال يعني يعمل لك مواقف كده مش احسن حاجة، عمال يضايق فيك، عمال بيتصرف معاك بطريقة يمكن ما تكونش افضل حاجة، شخص عمال كل شوية يضايقك من غير سبب، كل شوية يفضل يقولك انه انا عايزة اتعامل كده وان انا عايزة ابقى بتعامل بطريقة الفلانية بس انت متضايق، شخص معودكش في الحتة دي انه تكون يعني بتتعامل بالطريقة دي، لكن للأسف هو بيعاملك بطريقة مثلا هو خلاص تعود انه انا عايزة اعاملك بالطريقة دي. ف بتعمل ايه لما بيبقى الشخص ده بيعاملك كده؟ هل يا ترى بتبقى بتتقبل الموضوع ولا بتبقى متضايق وبتبقى حزين وبتبقى حاسس انه لا انا عايزه اتكلم مع الشخص ده، انا عايزه اقول له انه ما ينفعش تعمل كده وما ينفعش تبقى بتتصرف بالطريقه دي؟ فبتعمل ايه لما بتبقى بتتعرض للموقف ده؟ بتعمل ايه لما بتبقى في الحته دي، في السيتويشن ده؟ كتير قوي ناس بتضايقنا، كتير قوي ناس بتعمل حاجات بتضايقنا، بتعمل ايه لما بتتعرض للموقف ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما حد بيكون بيضايقك. هل بتبقى عارف تتصرف معاه صح؟ بتبقى يعني انا ضايقت بتروح تقول له انه على فكرة انت ضايقتني, وعلى فكرة انا متضايق منك, وعلى فكرة انا مش حابب ان احنا نكون بنتعامل مع بعض كده, ولا بتسكت؟ لما حد بيجي يضايقك بتروح تعاتبه ولا لا؟ يمكن العتاب حاجة من الحاجات اللي يمكن مش بنشوف ان هي حل, او بنستبعد الحل ده, لكن للأسف, او ده يعني مش قصدي للأسف قوي, لكن فعلا هو حل حلو جدا جدا. يعني هو الحل انه لا انا ضايقت من شخص مثلا معين, لا انا اروح اعاتبه, انا لازم اكون بعمل كده. فالعتاب حل حلو قوي, لكن الفكرة انه في وقت كبير جدا بنيجي نقول انه لا انا متضايق من الشخص ده مش عارف ايه, لكن انا مش هعاتبه, مع ان العتاب حاجة حلوة قوي. لما يكون حد بيضايقك روح عاتبه, روح اقول له انه على فكرة انت ضايقتني, على فكرة انت وجعتني الوقت ده, فينفع تكون على فكرة بتعبر عن مشاعرك.

0: فيك القرشنات يا حاج مدي، مش خسر فيك القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.
2: لسه مكملين كلامنا في موضوعنا، بتعمل ايه لما حد يكون بيضايقك او حد يكون بيعصبك او بيغضب عليك او شخص بيعاملك بطريقة مش احسن حاجة، هل بتروح تعاتب ولا بتتجنب الشخص ده؟ ممكن حد يقول انه بعمل ايه لما حد يضايقني، انا بتجنب الشخص ده، ببقى مش عايزة اتعامل معاه، ببقى بتجنب جدا ان انا اكون بروح اتعامل معاه، فبالتالي انا بتجنبه خالص وبحس ان انا مش عايزة اتعامل معاك، فانا مش هتعامل معاك، انا مش مجبر ان انا اتعامل معاك، وحتى لو احنا في مجال شغل او حاجة مع بعض بالتالي انا هكون بتعامل معاك بحدود وطريقة تكون محدودة جدا في التعاملات، فبالتالي انا مش هكون بتعامل معاك بطريقة صحية او بطريقة صح. بتعمل ايه لما يكون حد بيضايقك، بتتجنبه ولا بتعاتبه؟ فكر كويس جدا انه لما حد بيضايقك بتعمل ايه، ايه ردة الفعل اللي بتبقى بتاخدها، هل بتتجنب الشخص ده ولا بتروح تعاتبه بتقوله انه انا ضايقت منك، ولا بيبقى ليك رد فعل عكسي انه تنتقم منه او تضايقه هو كمان، مش هو ضايقني فانا كمان هضايقه فانا كمان هكون بضايق الشخص ده. ففكر معايا كده، بتعمل ايه لما بتكون بتضايق،

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما يكون حد بيتحكم فيك طول الوقت، وحد شايف انه انت لازم تكون تحت طوعه او تحت سيطرته طول الوقت. بتعمل ايه لما حد بيكون شايف انه لا انا لازم اتحكم فيك وانا اقولك اعمل ايه وما تعملش ايه؟ هل انت بتقبل التحكمات ولا بتحس انه لا انا متضايق جدا من موضوع التحكمات ده، مش بحب حد يكون بيتحكم فيا، مش بحب حد يكون مش عايز اكون حد بيتحكم فيا، ومش بتضايق من ده، انا احب اكون حر طليق طول الوقت. بتعمل ايه لما بتبقى حد بيتحكم فيك؟ هل بترفض ده ولا بتقول انه خليه يتحكم انا مالي ومش عارف ايه؟ ولا بيكون ردة فعلك عاملة ازاي؟ يعني لما يكون حد عمال يوجهك ويقولك انه اعمل ايه ومتعملش ايه، اتصرف ازاي متتصرفش ازاي، بتعمل ايه لما يكون حد في الحتة دي، يكون حد بالطريقة دي بيتعامل معك؟ يا ترى بتقبل ده ولا ما بتقبلوش؟ فكر معايا كويس جدا، بتعمل ايه لما حد يكون بيتحكم فيك؟

لسه مكملين كلامنا في موضوعنا. بتعمل ايه لما حد بيكون بيضايقك قوي وحد يكون بيتحكم فيك قوي؟ هل يا ترى بتقبل التحكم ده من اي حد، ولا ناس معينه مثلا بتقبل منها التحكم وناس تانية لا؟ بتعمل ايه لما بيكون شخص عمال يتحكم فيك وشخص عمال يعني يقولك انه انا هعمل ايه واعمل ايه وما تعملش ايه وسوي ايه وما تسويش ايه؟ بتعمل ايه لما حد يبقى فارض شخصيته عليك؟ بتعمل ايه لما حد يكون شايف انه لا انا عايز اتحكم فيك وانا عايز ابقى بسيطر عليك وانا عايز ابقى بفرض تحكماتي عليك؟ بتعمل ايه لما بتبقى في الموقف ده او في الحتة دي؟ هل بتروح تتكلم وبتقول انه سوري انا مش عايز اكون حد يكون بيتحكم فيا، ولا بتقبل التحكم، ولا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيضايقك؟ يا ترى بتبقى عارف تتصرف؟ يا ترى بتبقى عارف انت بتعمل ايه، ولا ما بتبقاش عارف انت بتعمل ايه، او بتقبل او مش بتبقى عارف قوي تتصرف في الموقف ده؟ حلو جدا انه حد يتحكم فينا وانت حاسس انه انت متضايق، عبر عن ده وقول له انه لو سمحت اديني مساحة حريتي في التصرف وانه ما تتحكمش فيا تاني.

بنتعرض لها. بتعمل ايه لما حد يكون بيفرض عليك حاجة معينة، حد يكون بيضايقك؟ بتعمل ايه لما حد يكون يعني بيغير عليك قوي، وحد من صحابك من الناس اللي انت بتحبهم جدا؟ بتعمل ايه لما حد بيغير عليك قوي؟ هل بتقبل الغيرة دي، ولا بتحس انه لا لو سمحت انا مش قادر اقبل الغيرة دي، انا مش قادر اقبل ان انت تكون بتغير عليا، فبالتالي انا هبقى بنسحب، وانا هبقى مش بكمل في الحتة دي؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيغير عليك قوي، وحد يكون يعني بيتصرف معاك بطريقة انه انا يعني بتضايق من ده، او انا مش بحب ده؟ فالغيرة حاجة حلوة، والغيرة حاجة صحية، ينفع نكون من غيرة على بعض، لكن بحدود وبشروط. انه الغيرة دي ما تخليش حد يجي عليا، ما تخليش حد يبقى بيضايقني، ما تخليش حد يبقى بيحسسني انه انا متضايق، او انا يعني بتحكم فيك. في فرق بين الغيرة وحب الامتلاك، او حب انه انا عايز امتلك الشخص ده. ففي فرق كبير جدا ما بين الغيرة وحب الامتلاك. بتعمل ايه لما حد بيغير عليك؟

لسه مكملين كلامنا في موضوعنا بتعمل ايه لما حد يبقى بيخالفك الرأي. يعني انه انا مخالفة للرأي مع شخص معين او مع حد معين في حاجة معينة، فمثلا الشخص ده يعني ليه رأي مثلا معين وانا ليا كمان رأي تاني، فبالتالي احنا مش متوافقين مع بعض في نفس الرأي. بتعمل ايه لما حد يكون بيخالفك الرأي او حد يكون بيخالفك أراءك أو معتقداتك أو الحاجة اللي أنت بتعتقد فيها أو الحاجة اللي أنت شايفها أنك إن هي ممكن تكون صح أو ممكن تكون غلط؟ بتعمل إيه لما حد يكون بيخالفك الرأي؟ هل بتتعصب قوي رأيك؟ هل بتبقى متضايق قوي إنه إزاي الشخص ده يكون رأيه مختلف عن رأيي؟ أنا رأيي صح، أنا اللي مش عارف إيه؟ ولا بتتقبل الموضوع عادي وتشوف إنه عادي جدا إن أنا أكون مختلف مع الشخص اللي قدامي، أحاول أسمع رأيه واختبر رأيه، يمكن يكون رأيه صح وأنا مش دايما طول الوقت صح؟ بتعمل إيه لما حد يكون مختلف معك في الرأي؟ ايه التوجه اللي انت بتاخده او ايه الموقف اللي انت بتتبناه في الموقف ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتكون متضايق جدا وحس انه الدنيا كلها عليا والحياة والظروف والمجتمع والعيشة عليا وكل حاجة. هل يا ترى بتروح لربنا، بتروح لصحابك، بتروح للناس اللي بترتاح لهم بتقضي وقت معاهم، ولا بتعمل ايه؟ يعني بتبقى مثلا وانت متضايق بتخرج نفسك تفسحها، تعمل حاجة مع نفسك، تحس انه طب اغير جو، اروح مكان سام، مكان جديد، اتفسح في مكان جديد، مكان مختلف، اعمل فيه حاجه مختلفه، ولا بتحس انه يعني مش فارقه قوي او حاجه مش مهمه بالنسبه لي قوي؟ بتعمل ايه لما بتكون متضايق؟ هل بتفكر انك تروح لربنا سبحانه وتعالى وتقول له انه انا عايزه ابقى معاك، انا عايزه ابقى بقضي الوقت ده معاك، مش عايزة أكون بقضي لوحدي، أو مش عايزة أكون الوقت ده أنا لوحدي لكن عايزة أكون بقضي معاك؟ بتعمل إيه لما بتكون متضايق؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتكون بتتظلم في موقف مثلا معين, او بتبقى حد بيضايقك مثلا في موقف معين, وانت الموقف ده انت مش هو مش صح فيه, وانت فعلا اتظلمت فيه. بتعمل ايه لما بيكون حد بيظلمك في موقف ما؟ هل يا ترى بتروح تقول له انه خلي بالك انت ظلمتني في الموقف المعين ده, ولا بتحس انه لا انا انت بتطنش, او بتحس انه لا انا مش فارق معايا, او انا متضايق, او مش عارف ايه؟ هل بتحس انه وقت ما بتكون مظلوم بتعمل ايه؟ فكرت؟ هل بتنتقم؟ هل الانتقام بيبقى بالنسبة لك حل, انه انا عايزة انتقم من الشخص اللي قدامي لان هو ضايقني فبالتالي انا هضايقه, ولا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيظلمك في حاجة, في فلوس, في علاقة, في مشاعر معينة؟ ايه الحاجة اللي انت بتكون بتعملها في الوقت ده؟

بتعمل ايه لما ده اسمه موضوعنا اللي احنا مكملين كلامنا فيه والنفسي نتكلم فيه وقت طويل تاني. بتعمل ايه لما حد يقولك انه حاجة بتعملها مثلا هي صح او غلط؟ هل بتروح تستفسر عندها؟ هل بتقعد تسأل وتستفسر انه انا ممكن فعلا اكون بعمل حاجة صح او بعمل حاجة دي غلط؟ لو حد جاي قالك انه على فكرة انت بتعمل حاجة غلط مثلا، هل يا ترى بتبقى متاح انك تبقى بتعرف ده، او متاح انك تبقى بتطلع على الصح او الغلط، ولا بتحس انه لا، ما اؤمن بيه هو الصح ومعتقداتي هي الصح ومبادئي هي الصح وكل حاجة انا بعملها هي الصح؟ لما حد بيجي يقولك انه مبادئك معتقداتك الحاجات اللي انت بتؤمن بيها علاقاتك هي غلط، مبنية على اسس غلط، هل عندك استعداد انك تكون بتغيرها؟ هل عندك استعداد انك تكون بتقبل الصح والغلط؟ هل عندك استعداد انه حد يهد في مفاهيم الصح والغلط عندك؟ ولا بالنسبة لك دي حاجة ما ينفعش تكون بتتكلم فيها او ما ينفعش تكون بتعملها، لانه بالنسبة لي ده صح وده غلط، دي المبادئ اللي انا تربيت عليها؟ هل لما حد بيقولك انه ده غلط او ده صح، ايه بيكون رد فعلك في الموقف ده؟

برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي. فعلا فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف يأكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله، في جسمه وفي طريقته وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.

برحب بيكم في فيلم وتعليق، ولسه مكملين كلامنا على فيلم وندر. فيلم كده رائع، وفيلم فعلا يعني يستحق المشاهدة، وفيلم فعلا من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. فيلم وندر هو إنتاج الولايات المتحدة. الفيلم مدته 115 دقيقة، اتعرض في 15 نوفمبر 2017 اللي فات. والعمل هو دراما اجتماعية. حبيت معلومات عن الفيلم ده، هو إخراج ستيفن تشوبسكي، كمان تأليف ستيفن تشوبسكي، ده المخرج والمؤلف. طاقم العمل أو الناس اللي يعني بتمثل في العمل ده، جوليا روبرت اللي هي بتعمل دور مامة الولد ده اللي هو أوجي، أو بيقولوا عليه أوجي يعني، أو أغسطس اللي هو اسمه أوجي الطفل. كمان أوين ويلسون، ده الولد، ده الراجل اللي هو بيعمل باباه أو بيقوم بدور باباه. كمان الولد بقى اللي بيمثل البطل اللي هو الولد المشوه اسمه جاكوب ترامبلي، ده اللي بيمثل أوجي اللي هو الطفل اللي يعني بيدور حواليه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن أوجست بولمان أو أوجي، يعني زي ما بيسموه الأطفال. الطفل اتولد بتشوهات خلقية يعني في وجهه، وكمان عمل 27 عملية وعملية تجميل علشان يقدر يتنفس ويقدر يشوف ويقدر يسمع بشكل طبيعي. والولد ده بعد كل العمليات دي اللي عدى بيها برضو كان لسه مشوه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتيرة قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا إن احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، وإننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة أكون بقول إنه فعلا فيلم من أهم الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، إن هي تكون بتديك قيم معينة، بتديك مبادئ معينة في حياتك. عايزة أقول كمان إنه بتدور يعني أحداث الفيلم، إنه أول مشهد إنه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت

أنا رافض أن أنا أكون بروح المدرسة، أنا رافض أن أنا أكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها أو بتاع. نكمل كلام أكتر عن أحداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الأغاني جاية ونرجع مرة كمان.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم ووندر. فيلم ده من أحلى الأفلام فعلا اللي اتفرجت عليها في حياتي, من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها. فيلم عظيم جدا, فيلم بيتكلم عن قيم رائعة جدا. الفيلم ده كان بيتكلم عن ولد, هو كل الأحداث بتدور إن هو ولد مشوه, ولد يعني في تشوهات كبيرة جدا. وعايزة أقول كمان إنه لفت نظري حاجة كده في الفيلم, إنه طول الوقت الولد ده لابس زي قبعة أو لابس زي

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم كده فعلا رائع, من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا, أن احنا نكون بنتفرج عليه, ده حاجة حلوة جدا. فيلم بتدور أحداثه أنه ولد مشوه, ووصلنا أنه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة. كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة, وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه أصحابه. كان رافض جدا الفكرة دي, مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ, روح المدرسة اتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة, أو كان عايز يروح المدرسة أول يوم, راح كده علشان يكون مع صحاب كده ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده. فكان معاه تلات أولاد, فكان في ولد عمال يتريق عليه, وكان الاتنين التانيين لطاف جدا. فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطاف معايا, هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطاف معاه. فش كده هما كانوا لطاف, مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده, او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده, لكن عشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم بيدور حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل مشوه، والطفل ده كان مفروض يروح المدرسة، ومفروض بقى ان هو يبقى بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ومفروض ان هو يكون بيتعامل مع المجتمع اللي حواليه. وراح اول يوم المدرسة، وزي ما كنا بنتكلم انه ناس تريقت عليه وناس تانية، المدير طلب منهم انه لا ما تتريقوش عليه، فبالتالي ما كانوش بيتريقوا عليه. فكرة انه بعد كده هو راح المدرسة في اول يوم، وكان المفروض انه يعرفوا نفسهم، وكان كده اتسأل سؤال انه لو اخترت انك تكون صريح ولا انك تكون شخص يعني عطوف او يعني لطيف، الفكرة هتكون بتختار ايه. فهو كان بيقول انه لا، اختار ان انا اكون يعني kind، ان انا اكون شخص يعني كويس مع الناس، وان انا اكون شخص مهذب، على اني اكون شخص صريح، وان انا اكون شخص بقول الصراحة بوقاحة، مش بطريقة لطيفة او بطريقة كويسة.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي أثرت فيا واللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني فعلا فيلم رائع جدا، وفيلم فعلا يستحق أنه يكون بيتشاف. عايزة أقول أنه الفيلم ده فيلم بكل يعني أمانة، هو فيلم فعلا رائع وأكتر من الرائع كمان. فيلم فعلا بتدور حوالين أحداثه، حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل اتولد مشوه، راح المدرسة، كان بيتعامل مع ناس في الأول، وكان جايبين كده في فيلم أنه هو كان شاطر جدا في العلوم، وكان شاطر جدا في بيحب الحاجات العلوم والفضاء والحاجات دي كلها، فكان فعلا شاطر جدا في الحاجات دي. بيجيبوا انه ولد صاحبه او حد كده صاحبه كان قاعد جنبه، فالولد ده ما كانش عارف يحل حاجة في الامتحان، فهو قرر انه هو يغششه وقال له خد انا بغششك او انا بقول لك الاجابة، وفعلا غششه في الامتحان. ومن ساعتها بقوا صحاب قريبين جدا من بعض، وبقوا يعني قريبين قوي، وبقوا صحاب، وبقوا يتعاملوا مع بعض، او بقوا يحبوا بعض، وبقوا يعني قريبين جدا من بعض. فبالتالي كانوا صحاب قوي، كانوا بقوا صحاب قوي، وبقى يحب يقعد معاه. دايما كان منبوز وكان مرفوض من الناس، لكن هو كان بيحب يقعد معاه لانه بقى صاحبه قوي. هنكمل اكتر ونعرف ايه حكايه صاحبه ده، هيكمل صاحبه ولا لا، لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي يعني، وشجع أي حد يكون بيتكلم فيها أو يكون يعني بيتفرج عليه. عايزة أقول لكم أنه الفيلم ده هو فيلم يعني بيتكلم عن ولد، هو الولد ده اتولد مشوه، والولد ده اتولد وهو عنده تشوهات يعني في شكله. كمان عايزة أقول أنه كنا بنتكلم التراكات اللي فاتت أنه بقى عنده صاحب، والولد ده أخيراً حد صاحبه، أخيراً حد بقى جنبه، حد بيصاحبه، بقى ليه أصدقاء، بقى بيأكل معاه بدل ما هو دايماً قاعد لوحده، دايماً كده منبوز، ودايماً كده مش مع أصحابه، مش مع الناس اللي حواليه. صاحبه ده فضلوا هما الاتنين صحاب قوي قوي قوي قوي، لدرجة ان هما كانوا بيروحوا لبعض ويجوا لبعض والكلام ده كله. لكن في يوم الولد ده اكتشف انه يوم الهالوين وهو لابس ماسك والناس مش شايفاه في الفصل، وكان متغطي كده، فدخل الفصل لقى اصحابه بيتكلموا. الولد اللي هو الشرير بتاع الفصل او اللي هو بتاع المشاغب بقى كان بيتكلم مع الناس اللي حواليه، فكان بيقول انه بيقول له انت ليه صاحبته ومش عارف ايه وكده، قال له علشان انا المدير طلب مني ان انا اكون بصاحبه. طبعا الولد اوجي ده خرج، اللي هو البطل، خرج منهار جدا، وعرف انه صاحبه ده كان بيحبه لاجل بس ان هو المدير طلب منه ان هو ما يكونش لوحده او ان هو يكون معاه يعني. الولد خرج منهار جدا وروح البيت، ما كانش عايز يتكلم مع اي حد، ولحظتها حس بانهيار كبير جدا.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، يسعدني أن أكون معاكم النهاردة ونكمل مع بعض في كتاب جميل اسمه الذكاء العاطفي. المؤلف بتاعه اسمه دانيال جولمر، وإحنا كنا أخذنا الجزء الأول من الكتاب اللي هو اسمه العقل العاطفي، بيتكلم فيه عن إيه هو تعريف المشاعر، وبعدين تشريح لفكرة السطو العاطفي، وبعدين أخدنا الجزء الثاني مع بعض اللي هو طبيعة الذكاء العاطفي. وأول فصل كان عندما يقدم الذكي على حماقة، ثم الفصل الثاني كان معرفة النفس، والفصل الثالث كان عبيد العاطفة. وتكلمنا في الفصل ده عن الغضب، ودلوقتي احنا هنتكلم عن القلق.

خلينا ندي تعريف للقلق. التعريف ده بيقول إن القلق في الأصل هو عبارة عن تدريب للخطأ الذي يمكن أن يقع وكيفية مواجهته. يعني أنا بتوقع إن في حاجة هتحصل صعبة وبهيئ نفسي إزاي أواجهها. فمهمة القلق العثور على حلول إيجابية لمواجهة مخاطر الحياة بتجنب المخاطر قبل ظهورها. فيبقى القلق ليه هدف إيجابي، إني أتوقع حاجات وأحاول أجد حلول إيجابية ليها. لكن الصعوبة بتكمن في القلق المتكرر المزمن، أو نوع القلق اللي بيوصل لإنه بيسموه إعادة تدوير نفسه بدون أن يقترب لحل إيجابي. أتوقع مصيبة، بعدين أفكر في مصيبة تاني، مصيبة تالت، وألف في دايرة من الفزع والإنزعاج تخليني طول الوقت مضطرب أو منزعج أو قلقان.

تحت عنوان مهمة القلق. أستأذن إني أغير في أسماء الأماكن عشان تبقى يعني عربية شوية أكتر. واحدة من الستات انتقلت من كفر الشيخ للقاهرة لأنه أحد الناشرين وعدها بوظيفة كويسة قوي مبهرة يعني في الشركة بتاعته، لكن لما وصلت القاهرة الناشر اختار موظفة تانية، وفجأة لقيت نفسها ما عندهاش شغل وهي سايبة بلدها، واضطرت إنها تلجأ إلى العمل زي كاتبة في محل صغير عشان تقدر تسدد إيجار بيتها، وابتدت تضطر تحد جدا من نفقاتها، وكان عندها تأمين صحي بتدفع له اشتراك، لقيت ما عندهاش إمكانية إنها تدفع اشتراك للتأمين الصحي، والقصور ده في تغطية احتياجاتها وإنه ما بقاش عندها تأمين صحي خلاها حزينة جدا. لكن مش بس كده، بقى عندها هوس صحي، فكل نوبة صداع يبقى متوقع إنه دوران في المخ، وابتدت تتصور نفسها اتعرضت لحادث في كل مرة كانت تقود فيه السيارة. كتير من المرات تجد نفسها غرقانة في بحر من القلق والاضطراب والأحزان، فأصبح الخوف والقلق إدمان في حياتها طول الوقت، خايفة لا يحصل لها مشكلة صحية.

أحد العلماء النفسيين اللي درسوا الظاهرة ديت اسمه بوركوفيك، وبوركوفيك درس الموضوع كتير قوي قوي، ووصل لحاجة مهمة قوي. قال إنه عشان الشخص يسيطر على القلق، الخطوة الأولى سماها الإدراك أو الوعي الذاتي، بمعنى إني أقبض على نوبات القلق في أقرب وقت ممكن من بدايتها، والأفضل إنه يكون في أول ما الصور الكارثية لدوره القلق تبتدي. يعني أول ما تبتدي الأفكار تيجي لذهني أنا هيحصل لي كذا، على طول أكتشف الخطوة دي جاية منين، وأوقف الإشارات ديت بسرعة. فهو اعتبر إن دي أول خطوة، إنه المرضى ابتدى يعلمهم إزاي أسترخي وإزاي أبتدي أقبض على القلق في بداية الدورة. دي الفكرة اللي وصلها بور كوفيك.

تحت عنوان السيطرة على الكآبة. بيقول الكاتب إنه الحالة المزاجية الوحيدة اللي بيبذل الشخص جهده للتصدي ليها هي الحزن. الإنسان بيحاول يهرب من الحزن. وأحد عالمات النفس المعروفة اسمها تايس، ديان تايس، قالت إنه الشخص بيكون أكثر إبداعاً في سعيه للهروب من الكآبة. وقالت إنه في حزن ناجم عن خسارة، عن الفقد، وده بيختلف من الشخص للآخر، وإن الحزن ده بيقلص من رغبتنا في إن نسري عن نفسنا أو نروح عن نفسنا لما أفقد إنسان، لما أخسر حاجات. فالافتقاد شعور بناء ونافع وطبيعي في الحياة، لكن الاكتئاب الحاد، إني أسيب نفسي وأعمل يحصل لي اكتئاب حاد، ده شعور سلبي وهدام. واكتشفوا انه كتير من اعراض

واحدة من التكتيكات أو التكنيكات اللي خلصت إليها علامة نفس تايس إنه واحدة من الحاجات اللي تساعد الشخص في بداية الاكتئاب، إنه اللي سموه إنعاش الحياة الاجتماعية، إنه

خالط شوية ناس أصدقاء، يخرج ياكل مع ناس، مع عائلته، مع أصدقائه، كوسيلة لمقاومة الاكتئاب. ممارسة الألعاب، مشاهدة الأفلام، الإقدام على أي عمل جماعي بصحبة أسرة أو أصدقاء، ودي حاجة بتساعد الشخص إنه يخرج بره دايرة الحزن بتاعته ويفكر بطريقة تاني. لكن لو الشخص أصر إنه يستغل المناسبات دي في إنه يغرق في أفكاره البائسة مش هتكون بيساعده، لكن التكنيك ده هيساعد لو الشخص كان عنده استعداد يتفاعل مع المجموعة، مع عيلته، مع الناس اللي حواليه، ويخرج يعمل معاهم أي ممارسة.

0: I'm serious.
1: تحت عنوان وسائل رفع الحالة المزاجية، ومعلش سامحوني للقصة دي لأنها مؤلمة فعلا ومحزنة، وهو هدف أن يوصلك للحالة ديت لأن هي قصة صعبة. بتقول: تصور أنك بتقود سيارتك فوق طريق منحدر ومزحلق، وفجأة تشتد الرياح والمنطقة اللي أنت فيها فيها ثلوج، وفجأة وانت ماشي في الطريق الصعب ده عربية جنبك، عربية تنحرف عن الطريق وتتوقف أمام سيارتك على مسافة مش قادرة تمنحك فرصة لإيقاف سيارتك في الوقت المناسب، فتدوس بكل قوتك على الفرامل، ولكن السيارة تنزلق وتميل على جانب السيارة الأخرى ويحصل اصطدام، السيارتين يخبطوا بعض. ما يحصلكش حاجة، لكن وانت طالع من العربية تكتشف ان السيارة اللي انت خبطتها مليانة اطفال صغيرين، هي سيارة مدرسية في طريقها للحضانة، وده اللي انت لاحظته قبل ما انفجار الزجاج وحدوث الارتطام. وبعدها يسود الصمت وتسمع نحيب جماعي، العيال بتعيط. تنجح في السير نحو السيارة الاخرى بالعافية، تطلع من عربيتك وتطلع تبص على السيارة التانية وهتشوف احد الاطفال ملقى على الارض ما بيتحركش. تنتابك حالة من الندم والحسرة والحزن على هذه المأساة.

طيب عن كلنا ملاحظين القصة المؤثرة دي، صعب قوي انك تشوف انك كنت سبب في انه عربية اطفال في حضانة تصاب غصب عنك. السيناريوهات المحطمة للقلب دي كانت بتعمل على إثارة حزن المتطوعين أثناء التجربة اللي كان بيجريها عالم نفس اسمه رونزلاف، وبعدها المتطوعين كانوا بيسعوا لصرف انتباههم عن المشهد دوت بتدوين ملحوظات عن تدفق مشاعرهم مدة المشهد ده كله أو اللي شاف فيه المشهد ده. في كل مرة كانت الفكرة المثيرة للحزن بتقتحم عقولهم، كانوا بيحطوا علامة أثناء الكتابة، ومع تراجع التفكير معظم الأشخاص في هذه المأساة شيئا فشيئا بمرور الوقت، كانوا المتطوعين الأكثر كآبة يزدادون تعرض لاقتحام الأفكار ديت، والمشهد ده كان يمر عليهم كل الوقت، حتى إنهم كانوا بينوهوا عن الحادث ده بشكل غير مباشر من خلال الأفكار اللي كان من المفترض إنها تعمل على صرف انتباههم.

هي الغزلان الشخص اللي عمل التجربة دي خلص للمعلومات دي، قال إن الأفكار اللي لا تتحد مع بعضها البعض في العقل بفعل محتواها فقط، إنما كمان بفعل الحالة المزاجية للشخص نفسه. يعني قال إن الشخص يكون أكثر عرضة لتداعي الأفكار السلبية الكئيبة على نفسه لما بيكون في حالة مزاجية سيئة، والشخص اللي يكتئب بسهولة يميل لخلق شبكة قوية للغاية من الروابط بين الأفكار اللي تعتريه، بحيث يصعب عليه التخلص من الحالة المزاجية السيئة لما تعتريه أو لما تواجهه. لكن الشيء اللي كان مثير للسخرية إن الشخص المكتئب يميل إلى استخدام موضوع كئيب واحد لصرف انتباهه عن موضوع آخر مثير للاكتئاب، وده بيزود المشاعر السلبية. عشان كده بيقولوا إن البكاء قد يكون الطريقة الطبيعية لحد من مستوى الكيمياء العقلية اللي تسبب الحزن.

يعني خلينا نقول كلام عملي على حياتنا، لما انت تكون في حالة مزاجية سيئة او مرهق قوي او مضطرب، يفضل انك انت ما تاخدش قرارات وما تسيبش نفسك للحالة دي، تسيب نفسك براحة كده، تهدي نفسك وبعدين تفكر بعد كده. يعني مهم جدا انك تتابع حالتك النفسية. مع التجارب بنكتشف انه اغلب الناس اللي بيصابوا بمشاكل جامدة او بتعقد كبيرة او حتى فنانين في حياتهم اتعرضوا لمشاكل صحية جامدة وصعوبات بسبب حالات نفسية سيئة. فمهم انك تتابع حالتك النفسية، ما تسيبش نفسك لانك تبقى يعني خلصان خالص نفسيا. لما تلاقي نفسك ابتديت تجهد قوي، حاول تخرج بره ديت، انك تخرج بره، تتفسح، تتصل بشخص، تتناقش مع حد، يعني اهتم بحالتك النفسية. لان هو العالم النفسي اكتشف انه مرات المشاكل اللي بتحصل مش بس لانه الكلام صعب او المحتوى الاحداث صعب، لكن الحالة المزاجية للشخص نفسه سيئة. طبيعي ان الشخص يتعرض مرة او مرات لحالة نفسية، لكن لو على طول حالته النفسية سيئة ده بيأثر عليه سلبا جدا.

والصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة فوردنا البلدي، يا أحلى صحبة فوردنا البلدي.
1: إن كتير ذكروا إنهم يلجؤون إلى عوامل التسلية زي القراءة، مشاهدة التلفزيون، الأفلام، ألعاب الفيديو، أو يعني يتخيلوا إنهم بيخططوا لعطلة خيالية عشان يقاوموا الاكتئاب. لكن كمان نزلاف اللي هو العالم اللي عمل التجارب كتير أضاف إن عوامل التسلية الأكثر كفاءة هي تلك التي تعمل على تغيير حالتك المزاجية، زي حضور مناسبة رياضية مثيرة أو مشاهدة فيلم مرح أو قراءة كتاب مسلي. كمان تايس قالت إن الأيروبكس تعد من اللي هي التدريبات البدنية الهوائية، الأيروبكس من أكثر الحاجات الفاعلية في معالجة الاكتئاب البسيط.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنه وامانه ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانه او وزنه كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي امانه فاوكي انا ممكن اهمل فيها او لا، لكن الامانه انه هو هيجي يسالني عليها بعد كده، انه عملتي ايه دي في صحتك، اتصرفتي فيها ازاي، هل يا ترى اهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها امينه جدا مع نفسك. بحس كمان انه صحتي انا لو بحبني هحب كمان اهتم بصحتي، واحب كمان انه انا اكون بعود كده على صحتي بالامانه كمان اللي انا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.
2: طبعا في طرق شعبيه مشهوره لرفع الروح المعنويه، مثلا الاقبال على تناول الطعام، الاستحمام بحمام دافي، تناول أطعمة مفضلة، الاستماع الموسيقى، شراء الشخص لنفسه هدية أو وجبة مفضلة. قالوا إن دي من ضمن الوسائل الشائعة بين النساء. التسوق، مجتمع الطلبة بالذات طلبة الجامعة طلع إنه تناول الأكل من أكثر الحاجات اللي اكتشفوا إنهم بتعتبر حاجة بتساعد رفع الروح المعنوية. لكن تايس كمان قالت انه واحدة من الحاجات اللي تساعد في رفع الروح المعنوية تحقيق نصر بسيط، نجاح سهل، كإنجاز مهمة معلقة في المنزل او مهمة من المهام اللي كان بقى لها وقت طويل ما عملناهاش نعملها. دي كلها حاجات بتساعد في رفع الروح المعنوية ورفع الحالة المزاجية للشخص.

كمان من ضمن الحاجات اللي بتساعد على رفع الروح المعنوية مساعدة المحتاجين، لأنه الاكتئاب أو الحزن سببه إني بكتر حاجات وبنشغل بمواقف بذاتي. عشان كده مساعدة الناس اللي حواليا بتعمل على صرف انتباهي عن الكآبة أو الحزن اللي جواي. فالتعاطف مع المعوزين والمحتاجين والتفاني في العمل التطوعي زي العناية بالمحتاجين، إطعام المشردين، كانت من أكتر الوسائل الفعالة في رفع الروح المعنوية، كما أثبتت كده تايس من خلال تجارب كتير. لكن كمان تايس قالت إن واحدة من الطرق إنه بترفع الروح المعنوية إنه الأشخاص اللي بيجدوا متنفس جواهم اللجوء لقوة عليا اللي هي سمتها الصلاة. الناس اللي مؤمنين بالصلاة وإنهم يرفعوا قلبهم لربنا سبحانه وتعالى من أكثر الطرق الفعالة في مواجهة الاكتئاب والأحزان.

تحت عنوان المثبط أو الإنكار الإيجابي. العبارة كالتالي: لقد ركل زميله في الغرفة في معدته. دي العبارة، لكن النهاية بتاعتها كان عايز يضيء النور، كان بيولع النور ومن غير ما ياخد باله ركل زميله. إن تحويل تصرف عدواني زي اللي اتقال في الأول إنه خبط زميله في معدته إلى خطأ بريء مهما بدأ غير مقبول هو ما يطلق عليه التثبيط. وقد ابتكر المثال ده طالب جامعي. يعني إيه تثبيط؟ يعني تخفيف أو تهدئة. والمثبطين هم الأشخاص اللي يسعوا بشكل تلقائي واعتيادي وطبيعي إلى محو أي أثر للاضطراب النفسي من حالة الوعي. يعني دي حاجة منتشرة، و يعني أثبتوا بأمثلة كتير قوي إن التجاهل بتاع الأحداث بشكل معين كان جزء من نمط أوسع في نطاق الحياة. فالشخص المثبط هو النموذج للشخص اللي مش قادر يستشعر العواطف.

يعني الأبحاث بتقول إنه في نوع من الناس اسمهم المثبطين، اللي هم بيتفاعلوا بشكل ضعيف قوي قوي مع الأحداث الصعبة في حياتهم. الرأي الحديث بينظر للأشخاص دول باعتبارهم بيوجدوا ضبط مشاعرهم وعواطفهم، اللي هو نسميه هادئ الأعصاب. يعني لما يحصل أحداث جامدة قوي قوي قوي تلاقيه بيستقبلها بطريقة هادية، ممكن يبقى داخليا مضطرب لكنه ردود أفعاله هادية. وده اللي اكتشفوه، إن الشخص المثبط برغم هدوءه الظاهر ممكن يعاني من اضطراب داخلي. وبيقولوا إن التجاهل المستمر للمشاعر مثل الغضب والقلق ده مش أمر نادر، وإنه شخص من كل 6 أشخاص بيتبع النمط ده، وده نمط دفاعي، يعني استراتيجية هدفها إني ما تأثرش بالحاجات السلبية اللي بتحصل في حياتي، وإني أعدي الموضوع بإني أتجاهله، فيحصل نوع من التجاهل، وده بنسميه الأشخاص المثبطين، اللي هو بيتجاهلوا الأحداث العنيفة ويعدوها بشكل بسيط.

0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض يا شارة الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف أنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي أنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان أن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين أنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، ومعتقدش أنه ناس كتير بتكون قريبة منه لأن هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد انه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد امين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا اننا نكون امنا دي مجرد محاولات. ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط ان احنا نقدر ان احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الامانة انك تفضل تحاول تكون امين. هقولها تاني، قمة الامانة انك فعلا تكون بتحاول انك تكون امين للاخر، لانك لو مش بتحاول فانت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم امانة.

0: أمانتك في شغلك وانت مش بتاخد رشاوي، وانت مش بتزوغ قبل ميعاد خروجك، وانت كمان مش بتخلي حد يمضي بدلك انك جيت، وان انت جوه مكتبك بتشتغل مش بتنام او بتكلم حد مع صحابك او ايا كان، وانت مش بتأجل مصالح الناس، وانت بتنجز اكبر قدر ممكن من الشغل. كل ده أمانة، كل ده ربنا هيحاسبك عليه. الأمين في القليل ربنا بيديله فرص انه يكون أمين في الكتير كمان، لان ربنا بيشوف انه انت محل للثقة دي، وانه فعلا يقدر ان هو يكون بيثق فيك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يثق فيك انت.
1: في خدعة كلنا بنتخدعها انه لازم نكون امنة في حاجة كبيرة، وان الامانة في الحاجة الصغيرة دي مش امانة. بس هو في الحقيقة لو انت مش امين في اصغر حاجة، مش هتقدر تكون امين في حاجة كبيرة. ربنا بيحط قدامنا موقف صغير كأنه امتحان، ويشوفك نجحت فيه ولا لأ. لو نجحت هتكمل، وهيجربك في موقف تاني ويشوفك هتعدي ولا لأ، وهكذا. يعني مفيش حاجة بتيجي خطف، وكل ده محتاج تدريب.

0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين، وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والأحلى كمان يا سلمى من ده كله إن الله طول الوقت أمين، رغم عدم أمانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل أمين للآخر، وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت أمين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه رغم إننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو أمين على طول الوقت.

0: أمانتك في حياتك مهمة قوي. إزاي نتعلم نكون أمنة في علاقتنا؟ إيه مفهوم الأمانة في العلاقات؟ إننا مثلا ما نسمحش لنفسنا نجرح حد أو نتجرح، مش دي أمانة؟ إن إحنا نكون مش بنجرح حد، إننا نراعي ربنا في مشاعر بعض، ما نلعبش بيها وما نتسلاش بيها كمان، إننا نحترم خصوصيات كمان بعض، دي أمانة. إنك تحترم مراتك وشريكة حياتك وتراعي ربنا فيها وتشيلها فوق راسك وما تخنهاش وما تأثرش كمان معاها، دي برضو أمانة. وإنك كمان تشيلي جوزك في عينك وما تأثريش معاه وتراعيه وتشوفي احتياجاته، كل دي أمانة.
1: الشخص اللي مش أمين في علاقاته ده حد متعب قوي، صعب قوي تتعامل معاه. أمانتك بتخليك كمان تحفظ أسرار صحابك، ما تطلعش اللي يتقالك بره، ما تخنهمش، ما تفضحهمش، حتى لو علاقتك بشخص اتقطعت ده ما يديلكش الحق خالص انك تفضحه وتطلع اسراره بره.

0: ما تصدقوش وما تتخدعوش بالبدايات، كلنا في الأول حلوين، وكلنا في الأول نقدر نبهر أي حد، كلنا من بعيد بنلمع. الوقت والأيام هما اللي بيبينوا معدن الشخص الحقيقي، هما اللي بيبينوا الحقيقة، الحقيقة اللي مهما خبتها هتظهر، مهما حاولت تمثل إنك أمين هيجي موقف يوقعك. خليك حقيقي قوي مع نفسك، مفيش حد كامل، كلنا عندنا تقصير، وكلنا مش أمنا 100%، بس المهم إننا بنحاول نكون أمنا.
1: فعلا يا سلمى، زي انتي ما كنتي بتقولي، نهايات العلاقات بتبين اخلاقك، دي اللي يعني دي الحاجة اللي بتحدد امانتك، دي اللي بتقول انت كنت حقيقي ولا لا، ولا كنت مصطنع، كنت امين ولا لا. لو لأي سبب اي سبب ما علاقتك بشخص ما اتقطعت، اوعى تجرح فيه وتغلط فيه من وراه. قول مميزاته، لما تتسأل عنه افتكر انه هو لا كان شخص كويس، وافتكر كمان مميزاته، وافتكره على طول بالخير. حتى لو هو ما عملش كده ما تبقاش زيه، خليك دايما الطرف الاصيل اللي بيحافظ على ده.

0: أمانتك في حبك وإخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك أو حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قربله، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه أو مش عارف تطلعه ازاي أو تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة أوحش بكتير، وهي دايرة خيانة، وإنه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحدة واحدة، وده بيخلي العلاقة تبوظ. مفيش مشكلة إن أنت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شوية، بس ده هيصلح الدنيا. أحسن ما تجرحه بعدين والجرح ده مش هيبقى بيتغفر.

0: خليك أمين قوي مع نفسك إنك تعترف إنك بني آدم وبتغلط وعندك مشاكل وعندك عيوب. ده مش عيب خالص. العيب إنك تحس إنك أحسن من أي حد وإن محدش من حقه يشوف فيك عيوب. اعترف إنك بتغلط عادي جدا واعتذر. ده مش بيقلل منك خالص، بالعكس ده بيخليك تكبر في نظر كل اللي قدامك وبيخلي الناس تحترمك أكتر.
1: فعلا يا سلمى، خليك كده أمين وصارح نفسك بعيوبك علشان تطور كمان من شخصيتك وتكبر وتكون حد ناضج عارف هو كان ايه وبقى ايه وفاضل كمان ايه علشان يكون أحسن وأحسن. وأقبل كمان نصايح الناس اللي حواليا مهما كانوا بيقولولي بطريقة بايخة أو بطريقة سلبية، لكن حلوة جدا إني أكون بستفيد من الكلام المهم اللي بيقولوه والباقي أرمي كأني فعلا ما سمعتوش. بس حلوة جدا إني أقبل النقد أو أقبل الحاجة اللي بتتوجه لي، لأنه رأي الناس فيا هو ده اللي هيبنيني، لأن أنا لو خدته بعين الاعتبار هقدر كمان إن أنا أكون بتبني وأكون ماشية في سكة النضوج.

0: خليك أمين إنك تطور من نفسك في كل مستويات حياتك. ربنا مديلك فرص كتير قوي علشان تكون شخص أحسن. حاطط ناس كده في حياتك علشان تغيرك وتكبرك وتخليك كده بتدفع لقدام، مخليك تعدي بمواقف كتير قوي علشان تطور من شخصيتك. كل ده مش صدفة، لكن استغل الفرصة دي.
1: صح قوي يا دينا. خلينا كمان نتعلم انه ازاي نكون امنا وما نضيعش وقت في حياتنا، وما نضيعش الوقت الفاضي في حياتنا في حاجات ملهاش لازمه وحاجات فارغه. خلينا نستفيد بكل وقت في حياتنا ونستفيد بكل خبره عدينا فيها، سواء كانت خبره حلوه او خبره وحشه، لانه كل ده بيعلمنا وكل ده بيكبرنا. لسه قدامنا فرصه، لسه في ايدينا نتغير ونتطور وننضج، ولسه في ايدينا كمان ان احنا نشتغل على نفسنا وعلى عيوبنا ونخليها كمان مميزات. في جملة كده بحبها قوي بتقول انه it's never too late، يعني مفيش حاجة اسمها كان ينفع زمان بس دلوقتي خلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، لسه في فرصة ولسه في وقت نغير ونطور من نفسنا ونكون شخصيات فعلا ناجحة وشخصيات نفتخر احنا نفسنا نفتخر بيها واللي بعدنا يفتخر بيها.

0: أمانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، ولا كنت بعمل كده علشان بس محدش يقولي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت هو معاك. ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه مفيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقيه برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد.

0: أمانتك ناحية أهلك إنك تراعيهم وتخلي بالك من معاملتك ليهم وتقدرهم كمان وتحترمهم وتحترم كمان فرق السن اللي بينك وبينهم وكمان فرق الثقافة إنك تكون بتحترمها، إنك تشيلهم فوق راسك وتكون بتشوف هما محتاجين إيه وتعمله، تكون ابن مريح ليهم مش بس تتعبهم وسبب كمان نكد ليهم، بالعكس دول بيفرحوا جدا بيك وبيحسوا إنه تعبهم ما راحش على الفاضي وتربيتهم دي ما راحتش على الفاضي.
1: بالظبط، انك تحسس اهلك ان هم فعلا غاليين عليك، ان هم فارقين معاك قوي، انك تكرمهم زي ما ياما واحنا صغيرين كرمونا، وانك تراعيهم وتشوف ايه احتياجاتهم وتنفذها لهم، حتى لما تتجوز وتكبر ما ترميهمش وتخلي بالك من كلامك معاهم، لانه الناس الكبيرة بالذات ابسط حاجة واقل حاجة خالص بتجرحهم وبتوجعهم. فحتى لو هم غلط، حتى لو هم بيقولوا كلام انت شايف انه قديم او رجعي، حاول ما تجرحهمش او ما تضايقهمش، لانه دول اهلك وهما ياما شالوك وفرحوك وانت صغير، فحاول قوي ان انت ما توجعهمش.

0: منتك في كلامك، ما تقولش كلام لي اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
1: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها. مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب. مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض. هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قعدة هي للبنيان او للخطوة الايجابية. لكن لو حاسس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.

0: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوء في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة، إنك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لأ معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك أنت كمان وحش. خلي دايما أول حاجة تيجي في دماغك إنه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقيه كان قصده حاجة تانية، معلش أصلا أنا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
1: فعلا يا سلمى، ما تحاسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد، عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة، كل ده بيخليك تفهم الشخص صح. بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلجيك او حجج انه انا عايزة افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنة وامانة ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانة او وزنة كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي أمانة فأوكي أنا ممكن أهمل فيها أو لا، لكن الأمانة إنه هو هيجي يسألني عليها بعد كده، إنه عملتي إيه دي في صحتك، اتصرفتي فيها إزاي، هل يا ترى أهملتيها وكنتي سايباها كده، ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها أمينة جدا مع نفسك. أبحس كمان إنه صحتي أنا لو بحبني هحب كمان أهتم بصحتي، وأحب كمان إنه أنا أكون بعود كده على صحتي بالأمانة كمان اللي أنا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.

0: الأمانة إنك تكون حقيقي، تكون أنت، ما تمثلش إنك شخص تاني وتعيش في الدور. خليك أنت، اكتفي بشخصيتك، ما تلبس ماسك وتتخيل إنه هو ده أنت، وتقنع كمان نفسك بيه وتقنع الناس كمان بيه إنه ده أنت. حاجة كده متعبة جدا ومجهدة جدا إنك تكون مع مجموعة وتكون واحد كمان مختلف. خليك أنت في كل الأوقات وفي كل مواقف حياتك وكل أدوار حياتك.
1: بالظبط، بلاش تتعب نفسك في انك تحاول ترضي الناس كلها. مش هينفع ان مع كل مجموعة او كل شلة تكون بشخصية مختلفة، دي حاجة مجهدة ومتعبة جدا ليك، بتخلي كمان ان الناس تتلخبط وتستغرب انت مين، انت في كل مجموعة بتتعامل بشخصية تانية، مرة هادي مرة عصبي مرة طيب مرة شرير، فدي حاجة بتلخبط الناس قوي وبيتخليهم يستغربوا ويخافوا يتعاملوا معاك، لان هما مش بيكونوا فاهمين انت مين في كل دول. فخليك انت، خليك حقيقي قوي، وهتلاقي انه الناس بتحبك زي ما انت كده من غير اي حاجة.
0: فعلا.

0: خلينا نتعلم نكون أمنا قوي في سلوكنا، اللي نعمله في العلن هو هو اللي نعمله في الخفة، اللي كل الناس هتشوفه زي اللي محدش هيشوفه أو محدش هيعرفه. بلاش الازدواجية اللي للأسف مجتمعنا كله بقى مريض بيها، بقينا نشوف الناس بتتكلم على المنابر ومسكها مايكات وبتقول كلام، ونلاقيهم بقى في حياتهم الشخصية لما نتعمق في حياتهم لأنه دول بيعملوا عكس اللي بيقولوه، يعني حتى مش حاجة شبهها، لا دول بيعملوا حاجات عكسها خالص. فبلاش بلاش نكون بنغلط زي ما هما بيغلطوا، يعني كفاية ان هما بيغلطوا، كفاية ان احنا بقينا وسط مجتمع ملوث جدا لدرجة انه بنشوف الحاجة وعكسها في نفس البني آدم.
1: فعلا معاكي حق جدا. فبالتالي خلي تصرفاتنا تتكلم عننا، خلي سيرتنا حلوة، خلي اسمنا ما يبقاش وراه شتايم او كلام سلبي، لكن خلي كده يكون وراه مدح، يا او ناس تقول كده يا ده بني ادم حلو جدا، ده بني ادم كويس، ده بني ادم امين، يكون وراه كده كلام ايجابي فينا. خلي كلامنا يحبب الناس فينا مش يكرههم في شخصياتنا، مش هيتبقى حاجة لينا غير سيرتنا. خلينا كده نحاول نسيب سيرة حلوة للناس، خلي كده يكون لينا شكل كده الناس تكون بتفتكرنا بيه ويتقال انه يا الشخص ده كان امين قوي.

0: خلينا نتعلم نكون أمنا في كل حاجة بنعملها، إن إحنا نعمل كل حاجة بضمير للآخر، نشتغل اليوم كله بنفس الكمية وبنفس الحماس، نذاكر بنفس الطاقة، خلي ضميرنا طول الوقت شغال طول الوقت كده، هيكون بيوبخنا لو قصرنا، يكون مصحصح لنا كده. أي حاجة كمان تفلت مننا يكون بينبهها علينا ويقول لنا إنه خلي بالك الحاجة دي فلتت منك من الأمانة بتاعتك.
1: بالظبط يا دينا، كمان خلينا ما نتلككش بالظروف، احنا نقدر نكون أمنا حتى في أصعب الظروف اللي حوالينا، لو احنا عايزين نعمل حاجة احنا هنقدر نكون نعمل كده. احنا كمان ممكن نكون أمنا رغم ان الظروف اللي حوالينا مش مساعدانا، والظروف دي بتتحدانا، ظروف بتكون صعبة، وفي نفس الوقت احنا نقدر ما نكونش أمنا حتى لو الظروف حوالينا هادية وعادية جدا. احنا اللي بنقرر واحنا اللي في ايدينا اننا نكون أمنا او لا، لانه ياما بنشوف ناس بتكون امينه رغم ان حواليها ضغوط كتيره قوي، وبيكون حواليها ظروف صعبه قوي، وكانت ممكن الظروف دي تجبرها ان هي تغير مبادئها، بس الناس دي قررت انه لا انا هكون امين للاخر. فاحنا اللي بنحدد، مش الظروف هي اللي بتحدد لنا
0: فعلا.

0: أمانتك في شغلك، لو انت ليك شغل خاص بيك انت بس، هل بتدفع ضرايبه؟ لو انت عندك محل بتدفع إيجاره ولا بتستنى لما الراجل بقى يكلمك وتقعد تتهرب منه فترة؟ هل بتعمل كده؟ طيب لما بتجيب بضاعة، هل بتجيب البضاعة دي تشتريها بأرخص تمن وتقوم مغلي زيادة قوي على الناس؟ سمعتك حلوة ولا بيقولوا عليك نصاب أو حرامي أو أسعارك غالية قوي عن الطبيعي؟ خلي بالك إنه لازم تكون أمين قوي في شغلك الخاص بيك، وتكون بتعمل كل حاجة وتراعي ربنا في كل قرش بيدخل جيبك.
1: بالظبط كده، خلي بالك لانه انت محتاج تعرف ايه الفلوس اللي داخلالك وايه كمان الفلوس اللي خارجه من جيبك، والفلوس دي رايحه فين ولمين. التزم كده بالزكاه، وخصص كده كل شهر او كل فتره كده فلوس لناس انت عارف ان هما محتاجين كويس جدا. خليك امين ان شغلك ما ياخدكش كده من مراتك وبيتك، وانك كمان ما تأثرش في حقهم، بس توازن بينهم وتديهم وقت وفلوس ومجهود كمان، لانه اكيد هما اهم من الشغل ده. لو أثرت في الشغل هتقدر تعوض ده، لكن لو أثرت في حقهم مش هتعرف تعوضه لو سنين كمان والايام.

0: اسأل نفسك كده، كان جواك أمانة وانت بتقدم في الجيش؟ كنت أمين إنك تعمل دورك ناحية بلدك؟ كنت أمين إنك ما تتهربش وتدور على وسائط وحاجات كده تهربك برا الجيش؟ يمكن آه طبعا الجيش دلوقتي ظروفه مش أحسن حاجة، بس ده دورك. هل كنت أمين فيه ولا لأ؟
1: بالظبط. هل كمان بتحافظ على بلدك، بتخاف عليها، بتحافظ على الكراسي في المواصلات، في الميكروباص، في المترو؟ هل بتحافظ انك توفر مية وتوفر كهرباء؟ بتخاف ربنا في كل حاجة بتعملها، ولا بتستخدم الحاجات دي باستخدام غلط؟ خلي بالك قوي، لانه دي امانة. يمكن الكلام محفوظ وبنسمعه من واحنا صغيرين، بس دي فعلا لو فكرنا كده هنلاقي انه ربنا بجد هيحاسبك على كل حاجة انت بتعملها، هيحاسبك على كل حاجة انت بوظتها او خربتها، حافظك على كل فاتورة انت كسلت تدفعها او اتهربت منها، حاسبك على كل حاجة انت عملتها كان ممكن توفر فيها وانت ما وفرتش فيها. فخلي بالك، لانه ربنا مش بينسى حتى اصغر حاجة، فخلي بالك قوي.

0: أمنتك في دراستك إنك تجتهد، إنك تذاكر، إنك تحاول إن أنت تجيب مجموع كويس، أو على الأقل تكون بتعمل اللي عليك، يعني بلاش تأثر في دورك. أهلك بيدفعولك فلوس كتير علشان تنجح وعشان تكون إنسان كويس، عشان تقدر تشتغل بعد كده شغلانة كويسة، فبلاش تأثر في ده. ذاكر أول بأول، حتى لو أنت في الجامعة بلاش تقول أنا خلاص كلها كام سنة وتخرج وخلاص. يعني انا مش بقول ان انت تحرم نفسك من الحياة وتنعزل عشان تذاكر، بس يعني ابسط حاجة انه انت تعمل اللي عليك، انه تعدي السنة بسنتها، بلاش تقعد تشيل في مواد وتعيد وتدخل بقى ملاحق وحاجات كده. يعني حاول تنجز نفسك عشان بعد كده تقدر تشتغل وتتخرج وتلاقي حاجات، يعني تبتدي بقى في مجالات جديدة في حياتك. يعني
1: مش بس كده، وكمان الغش بقى في الامتحانات. يمكن السنة دي شفنا اكتر كمية من الغش والتسريبات في امتحانات كتيرة قوي. ده باين كمان قد ايه في ناس امينة جدا للاخر وقرروا انهم مش هيغشوا مهما حصل. وانه انا شخصيا اعرف ناس كده يعني عملت ده وقالت للغش لا. وكمان باين برضو المستوى اللي وصلنا له. خليك امين انك ما تغشش، لانه لو غشيت علشان تنجح في امتحان صغير هيبقى بالنسبة لك سهل قوي انك تغش في حاجات اكبر من كده بكتير.

0: لو عايز تعرف البني آدم اللي معاك ده أمين ولا لأ، هقولك حاجة بسيطة جدا ممكن تعملها تعرفك الشخص ده أمين ولا لأ. انزل لعبه بجد، بتكلم جد، انزل العب معاه في اي حتة، سواء كورة ولا كوتشينة ولا ايا كان. اللعب بيطلع الحقيقي اللي جوه الشخص، لو لقيته بيغش في اللعب يبقى هو في حياته عامة مش أمين وبيغش كمان. لو لقيته بيتعصب وبيشتم يبقى هو أقل حاجة بتنرفزه، أي حاجة بتطلع الطاقة السلبية اللي جواه.
1: بالظبط، سهل قوي تخدع شوية ناس لشوية وقت، بس مستحيل تخدع كل الناس طول الوقت. حقيقتك هتبان في مرة غصب عنك، غشك ونصحتك اللي بتتزكى بيها عن الناس دي هتبان، مفيش حاجة هتستمر. الشخص الغبي هو اللي فاكر ان الناس كلها اغبياء وان هو اذكى منهم كلهم وانه يقدر يتزاكى عليهم ويحور عليهم وان هو بقى يعني الفتك اللي فيهم يعني. فخليك امين قوي في ابسط مواقف حياتك، في لعبك، في هزارك، في كلامك، خليك واضح وخليك حقيقي قوي.

0: خليك امين قوي انك لما تعرف حاجة عن حد تتأكد قوي قبل ما تقولها، وانه لو في كلام محتاج توصله لحد حاول توصله زي ما هو بالظبط، من غير ما تضيفله اي اضافات، من غير ما تزود عليه، من غير ما تشيل منه حاجات او كلام، لانه الكلام ممكن يتفهم غلط، ممكن غصب عنك تقلل او تهول من كلام حد. فانت لو قللت من كلام حد او شلت منه حاجة انت كده بتغير معناه، وفي نفس الوقت انت لو كبرت وهولت في الكلام وزودت حاجات من عندك فانت برضو بتغير معناه. حاول توصل الكلام زي ما هو بالظبط، تنقله زي ما هو بالظبط، لانه حتى كمان لو عندك انحياز لكلام حد او انت مقتنع بفكرة معينة في كلام حد عن حد، لا حاول توصل وتنقل المسج دي زي ما هي بالظبط من غير ما تدخل رأيك الشخصي فيها، لانه دي امانة انك توصل الكلام زي ما هو.
1: فعلا يا سلمى، اللي انتي بتقوليه ده يمكن يبان ان هو صعب لكن مش مستحيل. كمان امانتك في انك تحاسب نفسك بالليل على اللي حصل منك، وانك تعرف انك غلطت في حق مثلا شخص ما، وتروح كمان تصالح الشخص ده على الغلطه اللي انت غلطتها في حقه. امانتك انك تستنى لحد ما تتاكد انك هديت كفايه انك تتكلم مع حد علشان كمان ما تجرحوش في موقف كده، في مواقف كده بسيطه لكن بتحتاج مننا ان احنا نكون بنركز في تصرفاتنا كويس جدا علشان ما نجرحش الشخص اللي قدامنا. دي كمان امانة.

0: بتعرف تسمع الناس حواليك، ناس كتيرة قوي مجروحة وتعبانة ومحتاجة انك تسمعها، ناس كتيرة قوي عندها مشاكل، يمكن مش محتاجينك تدور لهم على حل، بس على الأقل محتاجين انك تسمعهم. هل انت امين والناس دي تقدر تيجي كده تثق فيك وتيجي كده بكل مشاكلها وترميها عليك من غير ما تطلع اسرارهم او كلامهم بره؟ هل انت بتحفظ او بتكتم الاسرار، او انت زي ما بنقول كده بالبلدي انت بير عميق، ولا البير ده منفذ على حتة تانية؟
1: بالظبط كده يا دينا. كمان محتاج تسأل نفسك، هل انت امين من جواك انك تسمعهم عشان عايز تطيب خاطرهم، ولا بتسمعهم عشان تمسك عليهم كلام؟ ناس كتير قوي لما نروح نتكلم معاها ونفتكر ان احنا بنفضفض وبنحكي، نكتشف انه كل الكلام اللي اتقال وكل الاسرار اللي اديناها لهم هما بس بيسمعوها علشان يفضحونا او عشان يمسكوا علينا كلام. فخليك امين قوي انك تسمع الناس بجد، لانه انت عايز تطيب خاطرهم. اسأل نفسك كمان، هل قلبك ده عايز يحب ويسمع ويحتوي الناس؟ هل قلبك ده بيعرف يحب بجد؟ ربنا خلقنا بنحب اننا يكون عندنا صحاب، وخلقنا بنحب العلاقات عشان نقدر نسند بعض ونحتوي بعض ونحس بوجع بعض كده. اسأل نفسك، هل انت امين فعلا انك تعمل كده؟

0: الأمانة على النت، إزاي تستخدمه استخدام صح، إزاي ما تكتبش أي كلام وهمي وكلام مش حقيقي. بنشوف كتير قوي ولاد يعملوا أكاونتات بأسماء بنات ويبتدوا يتكلموا مع ناس ويعملوا مشاكل كبيرة قوي، أو العكس طبعا. إزاي الأكاونت بتاعك ده يكون عليه كلام يفيد الناس، أو كلام بتعبر بيه عن اللي جواك، أو حتى شوية كلام عجبك يعني، بس المهم إنه الكلام ده يكون كلام حقيقي، ما يكونش حاجة مصطنعة. ما تخلقش شخصية وهمية وتحاول تقنع الناس إنه ده أنت وتبتدي تستغلهم وتبتدي تتكلم معاهم، لأنه ممكن تعلق ناس بيك وفي الآخر يكتشفوا إن أنت حد فيك أو أنت حد مش حقيقي. فحاول تكون بشخصيتك الحقيقية حتى على النت.
1: فعلا يا سلمى، محتاجين نتعلم نكون أمنا، إننا لما بنتعرف على حد من على النت نكون بنتعامل معاه بشخصياتنا الحقيقية، أو على الأقل نفهمه إنه مثلا ده مش اسمنا الحقيقي، أو يعني ده أكاونت مثلا، ده مش اسمي اللي أنا موجود بيه في الحقيقة. مش نعمل عليه أفلام وحوارات، بلاش نعيش في العالم الافتراضي ده كتير. إحنا محتاجين نكون واقعيين أكتر من كده.

0: علم ولادك انهم يقولوا الحقيقة مهما كانوا خايفين، مهما كانوا خايفين منك او خايفين من الحقيقة ذات نفسها، لكن علمهم انهم يكونوا بيقولوا الحقيقة، انه لو كسر كوباية يجي يقول انا كسرت كوباية. فهمه كويس انه عادي انه يغلط، بس لازم يعترف انه هو غلط. ودورك انك لما هو يغلط انك تقوله وتفهمه، قوله انك غلط واعتذر وقول انا اسف، علشان يحس انه ده عادي وانه ده صح جدا. فهمه انه في حاجة اسمها امانة، خليك صريح معاه، ما تكذبش عليه وتقوله وتقول انه ده عيل صغير ومش فاهم حاجة. لا، بيفهموا كويس جدا، وعينيهم كاميرات صغيرة بتلقط كل حاجة حواليهم وكل حاجة كمان انت بتقولها وبتعملها.
1: صح جدا. خلينا كمان نكون اللي احنا بنقوله لهم هم شايفينه فينا، مش شايفيننا بنقول كلام احنا مش بنعمله. فبلاش تقوله ما تشربش سجاير وهو شايفك طول الوقت انت بتشرب سجاير، بلاش تقوله ما تكذبش وهو سمعك وشايفك وانت بتقوله انه لما حد يتصل بيا يا حبيبي يقوله ان بابا مش موجود وهو شايفك ان انت موجود. فما تفهمهوش انه في حاجة اسمها كدبة بيضة، فهمه ان الكذب كذب وان الغلط غلط. خليه يتعلم انه ذمته تبقى واحدة، يكون امين في كل المستويات. فهمه انه مفيش حاجة تخليه او تضطره انه هو يكذب، فانت محتاج تعلمه ده كويس قوي. فهمه كمان بانك تعمل ده قدامه، يعني قول له مثلا ما تكذبش وهو شايفك انه انت ما بتكذبش، قول له مثلا ما تسرقش وهو شايف انه انت مش بترضى تاخد فلوس من حد بطريقة غلط مثلا، لانه امانتك هي اللي هتجبره انه يكون امين. هو مش هيتعلم من بره قد ما هيتعلم منك انت.

0: خليك أمين إنك تدي وقت راحة لنفسك، أنت ليك حق قوي على نفسك، من حقك إنك ترتاح وتفصل كده من كل حاجة، من حقك تسافر أو تخرج أو تطلع برا المود اللي أنت حاشر نفسك فيه بتاع مود الشغل أو مود المذاكرة أو مود البيت أو مود العيال. ده من حقك، ده مش حاجة ترفيهية أو حاجة زيادة، ده حاجة فعلا انت محتاج تعملها كل فترة، انه تبتدي تخرج وتشوف حياتك شوية على اساس تفك. ده مش حاجة عيب خالص، يعني ده مش رفاهية منك او مش كماليات، لا ده انت محتاج تعمل كده.
1: لما كمان تكتم كده على نفسك وتحبس كده نفسك في دايرة الشغل والبيت هتتعب قوي وهتأثر في كل حاجة حواليك. عود نفسك انه يكون في وقت كده خاص بيك انت وبس، او مع عيلتك، وقت كده تفرح وتضحك فيه من قلبك وتستمتع بحياتك، تنسى فيه شوية همومك علشان تقدر تكمل. من حقك كمان على نفسك انه يكون في وقت كده انت بتستمتع بيه مع نفسك، وتكون بتقول كده لنفسك انه على فكرة انا بحبك وانت تستحقي انك تكوني تاخدي وقت روح. انتي بس مش خلقتي للشقاء والوقت كده الصعب وانك بس بتشتغلي، لكن كمان انتي خلقتي عشان تستمتعي بالحياة اللي حواليكي.

0: كلنا محتاجين الأمانة في حياتنا، كل موقف وكل حاجة بنعدي فيها بتبين قد إيه إحنا أمنا بجد ولا لأ. كل حد بنتعامل معاه بياخد عندنا فكرة وبيحفظها جواه. حاول تسيب عنك فكرة أو صورة كويسة، حاول ما تخليش آخر حاجة تتعلق في دماغ اللي قدامك إنه أنت مش أمين. مش بقولك إنك تمشي تقول يا جماعة أنا أمينة هو بصوا عليا، لا، بس يعني حلو قوي ان انت مواقفك وسيرتك تكون حلوة قدام الناس. سيب تصرفاتك، سيب كلامك، سيب هزارك هو اللي يبين انه لا ده فعلا حد امين. من غير ما انت تتكلم عن نفسك هتلاقي الناس بتفتكر مواقف عنك وتقول اه ده امين فعلا او ده مش امين.
1: فعلا يا سلمى، ربنا وحده هو اللي شايف وعارف انت بتعمل ايه، ولو كل الناس مش واخدة بالها هو واخد باله ومركز قوي معاك. راعي ربنا وخاف ربنا في صحتك وفي ولادك وفي وقتك وفي شغلك وفي مذاكرتك وفي مراتك وكمان في جوزك. ربنا هيحاسبك، فخليك جاهز طول الوقت، خليك جاهز كده انك تقدم حساب على امانتك دي.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، يسعدني أن أكون معاكم النهاردة ونكمل مع بعض في كتاب جميل اسمه الذكاء العاطفي. المؤلف بتاعه اسمه دانيال جولمان، وإحنا كنا أخذنا الجزء الأول من الكتاب اللي هو اسمه العقل العاطفي، بيتكلم فيه عن إيه هو تعريف المشاعر وبعدين تشريح لفكرة السطو العاطفي، وبعدين أخذنا الجزء الثاني مع بعض اللي هو طبيعة الذكاء العاطفي. وأول فصل كان عندما يقدم الذكي على حماقة، ثم الفصل الثاني كان معرفة النفس، والفصل الثالث كان عبيد العاطفة. وتكلمنا في الفصل ده عن الغضب، ودلوقتي احنا هنتكلم عن القلق.

خلينا ندي تعريف للقلق. التعريف ده بيقول إن القلق في الأصل هو عبارة عن تدريب للخطأ الذي يمكن أن يقع وكيفية مواجهته. يعني أنا بتوقع إن في حاجة هتحصل صعبة وبهيئ نفسي إزاي أواجهها. فمهمة القلق العثور على حلول إيجابية لمواجهة مخاطر الحياة بتجنب المخاطر قبل ظهورها. فيبقى القلق ليه هدف إيجابي، إني أتوقع حاجات وأحاول أجد حلول إيجابية ليها. لكن الصعوبة بتكمن في القلق المتكرر المزمن، أو نوع القلق اللي بيوصل لإنه بيسموه إعادة تدوير نفسه بدون أن يقترب لحل إيجابي. أتوقع مصيبة، بعدين أفكر في مصيبة تاني، مصيبة تالت، وألف في دايرة من الفزع والإنزعاج تخليني طول الوقت مضطرب أو منزعج أو قلقان.

تحت عنوان مهمة القلق، أستأذن إني أغير في أسماء الأماكن عشان تبقى يعني عربية شوية أكتر. واحدة من الستات انتقلت من كفر الشيخ للقاهرة لأنه أحد الناشرين وعدها بوظيفة كويسة قوي مبهرة يعني في الشركة بتاعته، لكن لما وصلت القاهرة الناشر اختار موظفة تانية، وفجأة لقيت نفسها ما عندهاش شغل وهي سايبة بلدها، واضطرت إنها تلجأ إلى العمل زي كاتبة في محل صغير عشان تقدر تسدد إيجار بيتها، وابتدت تضطر تحد جدا من نفقاتها، وكان عندها تأمين صحي بتدفع له اشتراك، لقيت ما عندهاش إمكانية إنها تدفع اشتراك للتأمين الصحي، والقصور ده في تغطية احتياجاتها وإنه ما بقاش عندها تأمين صحي خلاها حزينة جدا. لكن مش بس كده، بقى عندها هوس صحي، فكل نوبة صداع يبقى متوقعة إنه دوران في المخ، وابتدت تتصور نفسها تعرضت لحادث في كل مرة كانت تقود في السيارة. كتير من المرات تجد نفسها غرقانة في بحر من القلق والاضطراب والأحزان، فأصبح الخوف والقلق إدمان في حياتها طول الوقت، خايفة لا يحصل لها مشكلة صحية.

أحد العلماء النفسيين اللي درسوا الظاهرة ديت اسمه بوركوفيك، وبوركوفيك درس الموضوع كتير قوي قوي، ووصل لحاجة مهمة قوي. قال إنه عشان الشخص يسيطر على القلق، الخطوة الأولى سماها الإدراك أو الوعي الذاتي، بمعنى إني أقبض على نوبات القلق في أقرب وقت ممكن من بدايتها، والأفضل إنه يكون في أول ما الصور الكارثية لدورة القلق تبتدي. يعني أول ما تبتدي الأفكار تيجي لذهني أنا هيحصل لي كذا، على طول أكتشف الخطوة دي جاية منين وأوقف الإشارات ديت بسرعة. فهو اعتبر إن دي أول خطوة، إنه المرضى ابتدى يعلمهم إزاي أسترخي وإزاي أبتدي أقبض على القلق في بداية الدورة. دي الفكرة اللي وصلها بور كوفيك.

تحت عنوان السيطرة على الكآبة. بيقول الكاتب إنه الحالة المزاجية الوحيدة اللي بيبذل الشخص جهده للتصدي ليها هي الحزن. الإنسان بيحاول يهرب من الحزن. وأحد عالمات النفس المعروفة اسمها تايس، ديان تايس، قالت إن الشخص بيكون أكثر إبداعا في سعيه للهروب من الكآبة. وقالت إنه في حزن ناجم عن خسارة، عن فقد، وده بيختلف من الشخص للآخر، وإن الحزن ده بيقلص من رغبتنا في إن نسري عن نفسنا أو نروح عن نفسنا لما أفقد إنسان، لما أخسر حاجات. فالافتقاد شعور بناء ونافع وطبيعي في الحياة، لكن الاكتئاب الحاد، إني أسيب نفسي وأعمل يحصل لي اكتئاب حاد، ده شعور سلبي وهدام. واكتشفوا إنه كتير من أعراضه كراهية الذات، شعور بانعدام القيمة، تجرد كامل من الشعور بالسعادة، مقرون بكآبة، شعور بالخوف والتهميش، فوق كل هذا الشعور بقلق حاد. فالاكتئاب الحاد شعور سلبي هدام.

واحدة من التكتيكات أو التكنيكات اللي خلصت إليها علامة نفس تايس إنه واحدة من الحاجات اللي تساعد الشخص في بداية الاكتئاب، إنه اللي سموه إنعاش الحياة الاجتماعية، إنه يخالط شوية ناس أصدقاء، يخرج يأكل مع ناس، مع عائلته، مع أصدقائه، كوسيلة لمقاومة الاكتئاب. ممارسة الألعاب، مشاهدة الأفلام، الإقدام على أي عمل جماعي بصحبة أسرة أو أصدقاء، ودي حاجة بتساعد الشخص إنه يخرج بيضية الحزن بتاعته ويفكر بطريقة تاني. لكن لو الشخص أصر إنه يستغل المناسبات دي في إنه يغرق في أفكاره البائسة مش هتكون بتساعده، لكن التكنيك ده هيساعد لو الشخص كان عنده استعداد يتفاعل مع المجموعة، مع عيلته، مع الناس اللي حواليه، ويخرج يعمل معاهم أي ممارسة.

تحت عنوان وسائل رفع الحالة المزاجية. معلش سامحوني للقصة دي لأنها مؤلمة فعلا ومحزنة، وهو هدفه أن يوصلك للحالة دي تانية. قصة صعبة بتقول: تصور أنك بتقود سيارتك فوق طريق منحدر وزحلق، فجأة تشتد الرياح والمنطقة اللي أنت فيها فيها سلوك، فجأة وانت ماشي في الطريق الصعب ده عربية جنبك، عربية تنحرف عن الطريق وتتوقف أمام سيارتك على مسافة مش قادرة تمنحك فرصة

الغلاف الشخص اللي عمل التجربة دي خلص للمعلومات، قال ان الكور اللي لا تتحد مع بعضها البعض العقل بفعل محتواها فقط، انما كمان بفعل الحالة المزاجية للشخص. يعني قال ان الشخص يكون اكثر عرضة تداعي افكار سلبية على نفسه لما يكون في حالة مزاجية سيئة. الشخص اللي يكتئب بسهولة يميل لخلق شبكة قوية للغاية من الروابط بين الأفكار التعبئية، بحيث يصعب عليه التخلص من الحالة المزاجية السيئة لما تتواجه. لكن الشخص المثير لكن الشيء كان مثير للسؤال، إن الشخص المكتئب يميل إلى استخدام موضوع كئيب واحد يصرف انتباهه عن موضوع آخر مثير للاكتئاب، وده بيزود المشاعر السلبية. مش كده بيقولوا إن البكاء قد يكون الطريقة الطبيعية لحد المستوى الكيميائي العقلي المساعد.

0: من ضمن الحاجات اللي ممكن أقدمها علشان أوصل للي أنا عايزه الوقت.
1: يعني خلينا نقول كلام عملي على الحياة.
0: قيمته كبيرة قوي.
1: أما أنت تكون في حالة مزاجية سيئة أو مرهق قوي
0: كالذهب. عشان كده لازم نهتم بيه قوي. كمان في مقولة ثانية بتقول إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع.
1: متسيبش نفسك
0: طبعا الكلام ده بيوضح أهمية الوقت وإننا
1: نفسك.
0: لو ما استفدناش بيه هيضيع علينا حاجات كتير قوي وللأسف مش دايما
1: يعني
0: هنقدر نعوضه زائد إننا هنبقى ضيعنا على نفسنا فرصة كبيرة قوي
1: في
0: مشوارنا لهدف حياتنا أو الحلم اللي إحنا بنحلم. فلو إحنا فعلا متمسكين بحلمنا لازم نتعلم إزاي نكون بنستثمر الوقت لصالح هدفنا.
1: صعوبات بسبب حالات نفسية سيئة، فمهم انك تتابع حالتك النفسية، متسيبش نفسك لانك تبقى يعني خلصان خالص نفسيا. لما تلاقي نفسك بديت تجهد قوي تحاول تخرج بقى بيت، تخرج بقى تتفسح، تتصل بشخص، تناقش مع حد، يعني اهتم بحالتك النفسية. لان هو عالم النفس اكتشف ان مرات المشاكل اللي بتحصل مش بس لان الكلام صعب او مستوى الاحداث صعب، إن الحالة المزاجية للشخص نفسه سيئة. طبيعي إن الشخص يتعرض مرة أو مرات لحالة نفسية، لو على طول حالته النفسية سيئة ده بيأثر عليه.

0: أو كثير. أضاف إن عوامل التسوية بأكثر كفاءة هي تلك التي تعمل على تغيير حالتك المزاجية، في حضور مناسبة رياضية مسلية أو مشاهدة فيلم مرح أو قراءة كتاب مسلي. كمان تايس قالت إن الأيروبكس تعد من اللي هي التدريبات البدنية الهوائية،
1: الخبرات السيئة من المعطلات الكبيرة جدا ليا عشان أوصل لمعالجة. أوقات كتير بخاف إني أجرب حتى أحاول، لأن عندي إحباط من كل مرة حاولت فيها وفشلت، وده طبعا بيخوفني جدا، بيحسسني إني هفشل تاني. بس أكيد مش الحل إني أفضل حاطط إيدي على خدي أقول أصلا ما عرفتش أعملها قبل كده، أكيد مش هعرف أعملها تاني. أصل الواحد مش ناقص بقى إحباط وكلام كده، لكن بصراحة الحل هو إني أفضل عافر رغم خوفي ومن كل اللي فات، وأحاول لحد ما أعرف أعملها. في كده جملة عجبتني قوي بتقول: وأقول ليأسي لا اليوم أكيد هكون واحد تاني. شجع يأسك ونفسك وقول أكيد النهاردة هكون واحد تاني.

0: يا مساء الفل ومساء الجمال على كل اللي بيسمعونا على راديو صوتك، حلقة جديدة في معاك المايك. أخباركم إيه؟ وحشتونا كتير جدا جدا. قبل ما نخش في الموضوع وقبل ما نتكلم في موضوع جديد ونتكلم حلقة النهاردة هتبقى مختلفة كمان، خلونا نرحب بساندي. ازيك يا ساندي؟
1: ازيك يا مجدي، عامل ايه؟ ويعني طمني عليك كده وعلى اخبارك.
0: كله تمام الحمد لله، أخبارك إيه وأخبار الجو معاكي إيه؟
1: يعني انا كويسة. اخبار الجو بصراحة يعني شوية فيها حتة متضايقة انه ادوار البرد هتبدأ تهل علينا، بس في نفس الوقت مبسوطة بنسمة الهواء اللي موجودة، لان انا يعني مهما كنت بتعب في الشتاء بس انا بحب الشتاء.
0: لا أيوه الجو بيبقى لذيذ في الشتاء. طيب حلقتنا النهاردة عندنا موضوع مهم جدا، موضوع بنتكلم فيه عن الرجالة والبنات ليه مش فاهمين بعض، ليه دايما بيبقى ساعات في اختلاف في التفكير، اختلاف في التواصل، اختلاف كده حتى في طريقة الـ التفكير، من ناحية ان احنا مثلا لو بنفكر في موضوع كل واحد بيفكر فيه بطريقة مختلفة، كل واحد بيفكر فيه بطريقة من على حسب ما هو شايف الرؤية كمان بتاعته. تفتكري ده بيبقى مثلا ليه أسباب معينة، ليه تفكير معين، أو ليه مثلا طريقة تعبير معينة؟
1: يعني بفكر كده انه واحدة يمكن من اكبر اسباب الاختلاف هو انه احنا بنتعامل مع اللي قدامنا على اساس ان هو شبهنا، او على اساس ان احنا
0: اوكي
1: بنفكر بنفس الطريقة واحنا متفقين على نفس الحاجات. فلنفترض انه دلوقتي انا ومجدي بنتكلم وانا بفكر في الامور بشكل معين، ولقيت انه مجدي يتصرف بطريقة بالنسبة لي انا غريبة عن توقعاتي، هحس ان انا مستغربة. مع ان لو فهمت انه لا، ده مجدي بيبص للامور بزاوية تانية وبيشوفها بشكل مختلف خالص، هبدأ افهم هو ليه التصرف بتاعه كان كده. فبدل ما التصرف دايما هيبقى غير متوقع بالنسبة لي وبيكسر الصورة اللي عندي، لا بالعكس، هيبقى تصرف متوقع وقادرة افهمه، فبالتالي يمكن الغضب هيقل او الاختلافات هتقل. مش عارفة يعني ممكن تتفق معايا في النقطة دي، بس انا بحس انه لان احنا مختلفين عن بعض، عدم فهمنا لاختلاف بعض ده أوقات بيسبب مشاكل.
0: حلو أوي النقطة دي. طب كنت عايز أسألك على حاجة تاني كده، تفتكري مثلا الـ الراجل دايما بيفكر مثلا بطريقة عملية، بطريقة فيها حاجة ملموسة حقيقية، هل البنت مثلا لما بتيجي تفكر في موضوع أو تفكر مثلا في حل مثلا بتفكر فيه بطريقة عاطفية، بتفكر مثلا بطريقة من القلب أكتر، يعني تفتكري ده الاختلاف برضو اللي بيبقى موجود؟
1: يعني اعتقد ده ممكن فعلا يكون اختلاف كبير، ولكن هنا عايزين نفرق ما بين انه ده اختلاف ما بين شخصيات ولا اختلاف ما بين او يعني اولاد وبنات. ففي اختلافات ممكن تكون غالبة في الاولاد، بس ممكن تلاقي انه بنت فيها الصفة دي، او العكس ممكن يبقى فيه ولد عاطفي عادي. ولكن في حاجات كده فعلا بتختلف باختلاف الراجل عن الست، في حاجات لانه البيولوجي بتاعت الجسم نفسها والهرمونات والطريقة اللي المخ بيشتغل بيها لأنها مختلفة، فغصب عننا في حاجات هتفضل مختلفة مهما كانت الصفة غالبة هنا أو هنا. ويمكن واحدة من الحاجات دي هي فعلا وقت الخلافات، يعني أوقات ممكن يكون الولد يبص على الحاجة بشكل واقعي وشكل عملي جدا، إنه حصل 1 2 يبقى لو عملنا 3 خلاص الموضوع اتحل، ف بالنسبة له هو الموقف في حد ذاته موقف. ولكن يمكن البنت شوية بيبقى مش بس الموقف هو اللي بالنسبة لها حاجة، مش بس الموقف اللي بيضايقها، ولكن بالنسبة لها في شعور ورا الموقف، في يعني الموقف ده عمل حاجة اداها شعور معين، الشعور ده خلق فكرة في دماغها. فممكن يكون اللي حصل انه هو اشترى حاجة معينة هي قالت له ما يجيبهاش مثلا، فهي الفكرة اللي في دماغها اللي تبقى مضايقاها انه هو مش بيحبني، لانه بيحبني كان هيبقى كذا كذا. فهي الموقف نفسه ممكن بالنسبة للولد يقول حاجة، بس بالنسبة للبنت هي ترجمته بفكرة معينة، في شعور وفي فكرة ورا الشعور ده ضايقتها. فلما بنكون فاهمين الحتة دي بنقدر نتواصل بشكل أحسن.
0: أنا معاكي أوي يا ساندي. يعني حتى كمان لما بنيجي نفكر مثلا في الكلام أو نفكر في الموضوع بتبقى المشاعر كمان مختلفة. يعني ممكن الراجل بيكون مثلا بيفكر بطريقة عملية، بطريقة إزاي يطلع من الموضوع بأقل خسائر، بحيث إن هو يبقى برضه يعني مجاش على حد أو مجاش على الطرف التاني اللي قدامه يعني. فده برضو متهيألي البنات لما بتيجي تفكر بتفكر بمشاعر، بتفكر بطريقة كده إن هي إزاي تحل المشكلة أو تحل الموضوع ده عن طريق فضفضة للناس، أقرب الناس ليها إن هي تتكلم مثلا وتشارك حد من صحابها مثلا بالموضوع ده. فدي حلول برضو بتبقى موجودة مثلا للبنات إن هي تقدر تاخد أفكار أو تاخد طرق لحل المشكلة دي عن طريق أقرب ناس ليها. ده بيحصل برضو في الاختلاف. هل ده بيحصل مثلا برضو في لما باجي أشوف موضوع مثلا وعايز أحله أو عايز أكون بشارك بيه حد بروح لأقرب ناس ليا؟
1: يعني عمال افكر فعلا في اللي انت بتقوله، وانه ازاي في حاجات معينة الراجل بيشوفها بطريقة والست ممكن تشوفها بشكل فيه مشاعر اكتر، وانه ازاي حتى انا يعني مثلا واحدة من الاختلافات هو انه هو فعلا في ناس هتعرف اللي بيحصل ولا لا. يعني هي ممكن تحس انه انا عايزة احكي لحد قريب مني، ويمكن ده بيظهر شوية في قعدات البنات مع بعض. يعني دايما قعدة الصحاب بيبقى فيها دايما مشهورة الميمز بتاعت انه كل واحدة بتحكي هو خطيبها، جوزها، مزعلها في ايه، عامل فيها ايه، وهكذا. وممكن تكون دي فعلا الراجل بالنسبة له لا ما ينفعش، لو هي بتتكلم مع صحابها فانت كده بتشوهي صورتي ومش عارفة ايه وبتاع، ولكن هي بالنسبة لها احنا بنفضفض، احنا بنحكي مع بعض، احنا دي حاجة بتهون علينا. فازاي كل واحد فيهم باصص للموضوع من ناحية تانية، كل واحد شايف بيترجم الموضوع بزاوية مختلفة خالص. حد شايف انه لا لما تحكي ده مش هيحلل لك حاجة، ولكن هي بالنسبة لها انه لا اصل انا كده بفضفض، هما هيقولوا لي اعمل ايه، هما هينصحوني.
0: بس اللي عايز اقوله برضو في الاختلاف هنا ان الراجل ساعات بيبقى محتاج كده عزلة ومحتاج سكوت كده للمنطقة اللي قاعد فيها، بحيث ان يعرف يفكر، يعرف يدير الموضوع ازاي، او يعرف النقاط اللي عايز يبتدي يشارك بيها او عايز يبتدي يتكلم بيها، بحيث ان هو يبقى خارج بطريقة عملية وبطريقة ناجحة. يعني البنت ساعات ممكن زي ما كنا بنقول بنتكلم ان هي بتفضفض او بتشارك صحبتها او بتشارك حد اقرب ليها، يعني ان هي تفكر في الموضوع بشكل عملي، بشكل دي مفهوم او منظور تاني كده، بحيث ان هي تبقى مرتاحة حتى كمان وهي بتاخد قرار يعني. بس خلينا نقول برضو، هل الاختلافات دي هل ممكن تبقى في يوم من الايام تبقى مشكلة مثلا في التعامل؟ يعني لو انا بتعامل مثلا مع ساندي مثلا ومش قادر مثلا على طريقة تفكير معينة، أو مش قادر مثلا أقبل طريقة أسلوب معين في التفكير، وأبتدي أتكلم معاها مثلا مرة وأشاركها إن أنا متضايق أو أنا مش مرتاح مثلا لطريقة الكلام دي، بس هل من النوع ده او هل الاختلاف ده ممكن يسبب مشاكل، ولا ممكن بسهولة جدا ان يعني يبقى فيه كده احتواء مثلا لمشكلة لموقف؟
1: يعني عمالة أفكر كده في سؤالك، وافتكرت كده محاضرة كنت بسمعها من وقت طويل كده. هي المحاضرة دي كانت بتتكلم عن الاختيار، اختيار ازاي نختار الشخص اللي هنكمل معاه حياتنا وكده. كان بيتكلم في شوية نقط، يعني انه ازاي الحاجات دي مهمة في العلاقات، وكان بيتكلم انه اهم حاجتين تكون موجودة في الشخصين اللي هيكملوا مع بعض حياتهم هم حاجتين: النضوج والتوافق. وقال كده، يعني قعد يشرح شوية كل كلمة يعني ايه نضوج ويعني ايه توافق، وبعدها قعد يشرح حاجة كده، وهي انه ازاي النضوج لازم بيكون بيسبق التوافق. يعني التوافق مهما كنا متوافقين هيفضل بيننا اختلافات، ومهما كنا شبه بعض هنفضل مختلفين عن بعض، دايما هيبقى في حاجات ينفع نختلف عليها. ولكن انه ازاي النضوج هو اللي بيتحكم في ده، ازاي حتى لو احنا مختلفين عن بعض نضوجنا هو اللي هيتحكم في علاقتنا هتبقى عامل ازاي، هنتعامل مع الاختلافات دي. ولكن لو في توافق، لو احنا في شبه بعض في حاجات كتيرة قوي ولكن احنا ما عندناش نضوج، هنبقى زي العيال الصغيرة اللي بتخطف من بعض لعبة. فحتى لو كان في بعض التوافق ولكن ما فيش نضوج، العلاقة دي هتفضل متعبة، العلاقة دي هتقول للفشل، العلاقة دي مش هنبقى قادرين نكمل فيها. ولكن انه السر كله طبعا ان انا اسعى ان الشخص يكون فيه ما بيننا نضوج وتوافق، ولكن انه ازاي النضوج بيكمل ناقص التوافق.
0: مهم أوي الكلام اللي انت بتقوليه يا ساندي، يعني برضو قربنا كده الدنيا لبعضيها، بحيث ان احنا حتى كمان لو انا بفكر بطريقة عملية، بفكر بطريقة حلول سريعة، بتبقى برضو محتاج ان انت تسمع رأي حد تاني، ممكن يكون تسمع لرأي شخص قريب منك برضو، وتعرف الزاوية التانية من الموضوع. يعني لو أنا مثلا في مشكلة أو أنا في موضوع معين مثلا، فبفكر بزاوية من ناحيتي أنا بس، لكن مع الاختلاف بيبان برضو الزوايا التانية اللي جوه الموضوع، فده بيسهل كمان للحل، ده بيسهل كمان إن أنت تاخد خطوة حل كويسة، يعني صح كده؟
1: صح، يعني صح 1,000,000%. وانه عايز ارجع تاني واقول انه قد ايه النضوج حاجة بتفرق جدا جدا جدا، لانه النضوج هو اللي هيتحكم في الطريقة اللي احنا بنتواصل بيها. يعني انا بشوف انه اهم حاجة في العلاقات، اهم حاجة وقت الاختلاف، في رأيي وقت الاختلاف هو اهم بكتير قوي من الوقت اللي احنا بنبقى فيه متفقين، لانه وقت الخلاف هو اللي بيبين مدى النضوج بتاعنا، والطريقة اللي بنتعامل بيها وقت الخلاف هي اللي بتكشف احنا ناس ناضجة ولا لأ. ولكن ارجع تاني واقول انه الخلاف عمره ما هيتحل غير لما يكون في درجة من التواصل. التواصل هو السر، دايما بالنسبة لي سر نجاح العلاقات دايما في التواصل، والعلاقات اللي بتفشل هي العلاقات اللي ما فيهاش تواصل جيد. فدايما التواصل مرتبط بشكل كبير قوي بمدى نضوجنا. لو احنا عيال صغيرة مش هنعرف نقيم مع بعض حوار، لكن لما نكون فعلا ناس ناضجة نعرف نقيم تواصل صحيح.
0: طب كنت عايز أسألك على حاجة كمان يا ساندي، هل من المواقف اللي كتير اللي بتحصل معانا وبنحس إن إحنا محتاجين كده نسمع رأي مختلف؟ يعني لو أنا مثلا بتكلم مع راجل زيي، بيبقى قريبين من التفكير، قريبين من الحلول اللي إحنا بنفكر فيها، هل ممكن برضو وأنا في مشكلة أو أنا في موضوع أسأل حد؟ يعني مثلا أنا لو وقعت في المشكلة دي، أسأل مثلا بنت، أسأل مثلا مراتي، أسأل مثلا أختي، هل ده بيحصل برضو معاكي؟ يعني ممكن مثلا تسألي أخ، تسألي حد معرفة ليكي قريب للعيلة مثلا؟
1: ترجمة يعني انا في رايي دايما مهم ان انا اكون طبعا بستشير ناس في حاجات كتيره، وانا يمكن الناس حفظت ده شويه من كتر ما بقوله، انه مهم يكون في شخص اكبر مني، فاهم اكتر مني، امين وحكيم، بيحبني، بيخاف عليا، اثق في كلامه، يقدر يرشدني صح. لانه انا ما ينفعش ابقى بقايم كل حاجه من عيني انا بس، مهم يبقى في ناس حواليا قادره يكونوا مرايه كده، اقدر اشوف فيهم اللي انا مش قادره اشوفه. فمهم طبعا انه يكون في ناس قريبه مني بستشيرهم، ممكن يكون صديق للعيله كبير وحكيم، دي حاجه مهمه جدا.
0: كلام مهم جدا يا ساندي، ويعني فعلا احنا محتاجين يكون عندنا رؤية واضحة وعندنا تفكير كمان مختلف. حتى لو انا بقبل الفكرة من حد مختلف عني في تفكير، مختلف عني في الرأي، لكن في الأول وفي الآخر احنا بنبقى عايزين نطلع من المشكلة او نطلع من الموضوع ده بطريقة شيك، يعني بطريقة كويسة ما يبقاش فيها خسائر كتير. يعني من الحاجات برضو اللي كنت بتكلم فيها ان احنا كرجالة مثلا ما بنحب نفكر في موضوع، بنحب نفكر كده في منطقة هدوء، منطقة فيها راحة، بتبقى عايزة تفكري كده بطريقة عملية تقدري تنجزي الموضوع أو تنجزي المشكلة دي بطريقة سهلة وبسيطة. يعني احكي لي كده، لو ساندي مثلا تعرضت لمشكلة أو تعرضت مثلا لموضوع مثلا محتاج تفكير، إيه الخطوات اللي تبتدي تشتغلي عليها علشان تحل الموضوع ده أو تحل المشكلة دي؟
1: يعني اولا هقعد مع نفسي، هقعد افكر اشوف انا ايه اللي مضايقني في الموضوع، ايه الافكار اللي في دماغي، وبعد ما اقعد افكر اروح استشير حد تاني.
0: طيب بص يا ساندي، معانا محمود دلوقتي على راديو صوتك هيكلمنا. ازيك يا محمود؟
2: مساء الفل
1: يا
2: عليكم،
1: محمود عامل ايه؟
2: تكونوا بخير. الحمد لله تمام.
0: يا رب دايما. اخبارك ايه؟ كله مية مية؟
2: كله تمام الحمد لله، تمام بخير.
0: يا رب دايما. متابعنا من اول الحلقة؟
2: من شوية كده دخلت على البث مباشر، خدت فكرة عن الموضوع.
0: تمام. احنا موضوعنا النهاردة بيتكلم عن الرجالة والبنات، وهل احنا فاهمين بعض ولا في اختلاف في التفكير واختلاف في التواصل. يعني شاركنا كده واحكي لنا كده لو انت عديت بتجربة زي دي.
2: من جهة إيه؟ كأصدقاء، كأزواج، يعني، ولا من جميع
0: يعني
2: الجهات؟ يعني
0: لو أزواج أو صديقة أو حد معرفة مثلا، بيبقى فيه اختلاف بين الآراء، باختلاف في الفكر، اختلاف في طريقة إلقاء الموضوع، اختلاف في المشاعر.
2: هو طبيعي ان يكون في اختلاف، ده طبيعة البشر. لكن المشكلة الحالية في التواصل، في عدم فهم كل من الطرفين على الآخر في الوقت المناسب، عدم القدرة على تقبل الاختلاف. احنا ساعة ما بنختلف وجهة نظر الدنيا بتتغير تماما. يعني احنا عاوزين نكون نسخ كربونية من بعض، أحب اللي تحبه وأكره اللي تكرهه، أعرف اللي تعرفه ومعرفش اللي ما تعرفوش، وإلا ما عندناش تحمل لأبسط أنواع الاختلافات. اختلاف في أكلة، اختلاف في ماتش، اختلاف في سلعة، كافي إنه يهز علاقة قوية جداً. وده مشكلة كبيرة جدا من مشاكل التواصل في عصرنا الحديث.
0: معاك يا محمود، انت يعني قلت حتة مهمة جدا، ان احنا اختلاف في العصر الحالي. يعني تفتكر برضو هل ده من ضمن السوشيال ميديا اللي حصلت والميديا اللي دخلت والبرامج اللي بقت كتير قدامنا بقت عاملة مشاكل، عاملة اختلافات بين الراجل والست أو الراجل والبنت في طريقة التفكير، في طريقة الأسلوب.
2: يعني كل واحد متقوقع في العالم بتاعه رغم وجود التواصل، كل واحد متقوقع في العالم بتاعه، كل واحد بيشوف الدنيا من نظرته هو، مش مستعد انه يشوفها من نظرة الآخرين. كل واحد ماشي على سلك وعاوزك تمشي معاه، وأي اختلاف بتتضرر العلاقة سواء كانت زوجية أو علاقة زمالة أو كده. فكرة تحمل الاختلاف أصبح ضعيف جدا، يعني فكرة سهولة إنهاء العلاقات. يعني زمان كانت العلاقات متجذرة قوية ثابتة استراتيجية يصعب إنهاءها، كل طرف حريص عليها. النهاردة اتنين متجوزين يتطلقوا بأسباب واهية، شركات بتنفض، أصدقاء بيسيبوا بعض بأسباب يعني لا تقال. فما عادش فيه صبر، ما عادش فيه صبر، لا صبر على الاختلاف ولا صبر على الإيضاح. فكرة الفهم المسبق، أنا فهمت دي كده، تحاول تفهمني يا ابني مش قصدي، لا أنا فاهمها كده، يا بابا ما أقصدش، لا هو أنا فهمتها كده. فكرة إن كل واحد بيكتفي بفكرته هو وما بيقبلش توضيح الآخرين. فالحقيقة إحنا أوضاعنا حاليا أوضاع إنهاء علاقات، عدم استمرارية علاقات، عدم وجود علاقات قوية نتيجة عدم الصبر، نتيجة عدم تحمل الخلافات، نتيجة الرأي المتصلب في الفهم والاكتفاء بالفهم المسبق وعدم قبول إيضاح الآخرين. كل دي مسامير في نعوش العلاقات.
0: بس تفتكر محمود يعني ممكن مثلا في يوم من الأيام يبقى في حلول للاختلاف ده، أو يعني على الأقل بنقدر نتواصل مع بعض أكتر، ولا الموضوع بيكبر كل مدى كل فترة بسبب الميديا والمواضيع والبرامج اللي بتحصل؟
2: والله بسبب أسلوب حياتنا ونظام حياتنا والمادية المفرطة والسرعة العالية جدا والوجود وسائل التواصل، يعني غير مرجح إن احنا نرجع للزمان بهدوءه وصبره وقوة علاقاته وانتظار كل طرف لما يسمع وجهة نظر الطرف آخر. وشعرت معاوية اللي هي العلاقة مهما كانت هشة جدا قادرين على الحفاظ عليها. عشان كده احنا زمان كانوا بيقولوا الراجل ما بيشوفش مراته إلا ليلة الدخلة، ومع ذلك كانت العلاقات الزوجية بتستمر طول الحياة. ينظر أن نسمع عن طلاق برغم بساطة الأمور، وبرغم النهاردة الخطوبة بتقعد سنة وسنتين، وغالبا الخطوبة بتكون أطول من فترة الجواز نتيجة الاستراتيجية اللي الناس بتتخذها دلوقتي، إنه يلا بسرعة اقلب، إنه خلص شوف محطة تانية، اطلع من هنا خش هنا، ما فيش وقت، يلا طلق، يلا اعمل. ما يعني ممكن لو في حد عاوز يسترجع الأمور يسترجعها، يكون عنده صبر، يحاول يبني علاقته بشكل قوي، يحاول يتأكد من كل معلومة من كل شيء، يحاول يسمع أكتر ما بيتكلم، يحاول يعني يلتمس. ده احنا مش بنقول نفهم غلط، مش ده احنا بنقول التمس عذر، يعني انا عديت على صاحبي وقلت له السلام عليكم، ما ردش عليا. ازاي وليه وفين؟ طب والله ما انا مكلمه. طب والله لا، ربنا يكون في عونه، اكيد مشغول بحاجه، اكيد ما ردش، ما خدش باله، اكيد انا بدور له على حاجه. لا، ما عادش الكلام ده، ما عادش الكلام ده. دلوقتي اصبحت القرارات انهاء العلاقات سهله جدا.
0: حقيقي يا محمود، يعني من ضمن الحاجات اللي بقت فيها قرارات ان احنا ننهي اي علاقة او ننهي اي اختلاف، سهل جدا ان انت تعمل بلوك على الاكاونت للشخص ده او الشخصية دي، وتفصل ما بين الكلام وتفصل ما بين اي حوارات او مواضيع كنا بنشارك بعض بيها، لدرجة إن إحنا دلوقتي حتى كمان ممكن يعني نتجاهل الأشخاص لو هم واقفين قدامنا أو مش بنتعامل معهم زي الأول. يعني محمود، يعني في الآخر كده عايز أسألك على نصايح أو أفكار نقدر نداوي بيها الاختلاف. يعني لو في مثلا اختلاف آراء، اختلاف في المشاعر، اختلاف في التفكير، ازاي اقدر اداوي ده او ازاي اقدر يبقى في مشاركة حقيقية فعالة بين الطرفين؟
2: الاختلاف حله هو تحمله. هو أنا مش مطلوب إن زوجتي تكون نسخة كربونية مني، مش مطلوب يكون زوجي نسخة كربونية مني، مش مطلوب صديقي يكون نسخة كربونية مني. احنا بتجمعنا علاقات لا تجبرنا إن احنا نكون نسخ كربونية. الحل في الاختلاف تجاوزه وتحمله. يعني من الطبيعي ان انا اختلف معاك في قضية ما، وزي ما بقولوا الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ان احنا نقدر نفصل ما بين ما بين الاختلاف وما بين بقية العلاقة. احنا ما بنحب، انا بحب الموضوع ده وانت بتحبوش، خلاص انا هحاول ان انا ما اعملوش قدامك وانت تحاول تتحمل شوية. فكرة النص خطوة اللي كل واحد فينا يمشيها الاتجاه التاني، فكرة تحمل اختلافنا مع بعض. خلاص، إذا كان ربنا لما بيكلمنا عن المخالفين في العقيدة، عن اللي بيشتموا في العقيدة، بيقول لنا ولا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنه طالما هما بيتكلموا في حاجة غير الدين، غير شتم العقيدة، اتكلموا معاهم، استفيدوا منهم اقتصاديا، عسكريا، ماديا، تقنيا. خلاص، انا يعني الاختلاف مش هيدمر بقيه اماكن الاستفاده. يبقى تجاوز الاختلاف، تحمل الاختلاف، التاقلم، عدم التسرع، مش انا غضبان بقى اصدر احكام، الانتظار عشان اسمع وجهه نظر الطرف الثاني واسمعها بتركيز واسمعها بحب، مش بترصد ولا تصيد ولا رغبة في ان انا غلطه وخليه يغلط باي شكل من الاشكال. عدم استفزاز الاخرين علشان ما نجيش بعد كده نقول ده هم وحشين، ما هو انت اللي استفزيت. ما هو ما تروحش تقشر سلك الكهرباء وتقول السلك كهربني، حضرتك اللي قشرت. كده
0: يعني محمود، ده كلام ممتع وكلام مهم جدا وكلام طالع من القلب. يعني دايما كده لما بتيجي تشاركنا وتتكلم معانا وتفضفض معانا، يعني بتدي كده كلام مشجع كده في الحلقة. يعني شكرا ليك، ودايما متابعنا ودايما معانا كده على راديو صوتك، ودايما كده من أوائل المستمعين اللي بتبقى معانا.
2: أنا بشكركم جدا وعلى تواصل إن شاء الله.
0: تعيش يا محمود. فعلا احنا في اختلاف في التفكير، في اختلاف في المواضيع، في اختلاف في المشاركات، لكن في الأول وفي الآخر احنا بشر، يعني زي ما كان محمود بيتكلم عن الاحتمال، وان احنا يبقى عندنا قوة احتمال نستحمل ونحتمل كده بعض ونشارك بعض ونتكلم مع بعض علشان نقدر نكون مستمتعين بالحياة، مستمتعين بكل موقف، بكل مشاركة، بكل وضع احنا موجودين فيه. محتاجين ان احنا نكون عندنا استعداد ان احنا يكون عندنا قبول للاختلاف، قبول كمان لكل حد بيفكر ازاي نستفاد من الاختلاف ده. ساعات كتير جدا ممكن نكون متلخبطين، ساعات كتير جدا ممكن يكون مش حاسين ان احنا بنعمل حاجة قوية، او مش حاسين ان احنا بنعمل حاجة فيها تغيير. لكن انت محتاج ان انت تفكر كمان ان الاختلاف ده ممكن يبقى قوة، ممكن يبقى تغيير سبب في حياتك، بحيث ان انت تقدر تكون بتفكر بطريقة مختلفة، بتفكر بطريقة عملية، بتفكر بطريقة فيها إبداع. عشان كده خلينا نخرج فاصل سريع ونرجع تاني نتكلم أكتر عن الاختلاف، ونتكلم أكتر عن الحلول اللي ممكن نقدر نحل بيها أي مشكلة أو أي موضوع مختلفين في التفكير. فاصل سريع ونرجع تاني.

0: ورجعنا لكم تاني شباب على راديو صوتك، ومكملين في موضوع الاختلاف، الاختلاف بين الراجل والبنات، سواء في الشغل، سواء في المواضيع العامة، سواء في الآراء، بنبقى في اختلاف كده، حتى كمان في حل المشكلة أو تفكير في موضوع محتاجين نغيره، محتاجين يكون لينا طريقة تفكير جديدة. دايما كده بيبقى فيه الاختلاف ده ليه زوايا وليه أبعاد، إن احنا نقدر نجدد في تفكيرنا، نجدد حتى كمان في أسلوبنا ورأينا وطريقة المشاركة للموضوع ده. من الحاجات برضو يا ساندي اللي كنا بنتكلم فيها الوقت اللي فات، كنا بنتكلم عن الصبر، ان احنا حتى كمان يبقى عندنا صبر كده في الاختلاف اللي موجود، علشان نقدر نطلع بنتائج كويسة، نطلع بطريقة تفكير جديدة، بطريقة حل بين الأطراف. هل ده محتاج تدريب، محتاج إن احنا نغير فكرنا ونغير أسلوبنا لطريقة تساعدنا إن احنا يبقى عندنا صبر؟
1: طبعا، وفي رأيي العلاقات واحدة من الحاجات اللي فعلا لازم نتعلم الصبر.

0: اتأنى واصبر على غيري. يعني احنا دايما بنتكلم على الصبر ان هو ان انا الانتظار، بنتكلم ان انا منتظر شيء، ولكن في فرق ما بين ده وما بين الصبر على شخص، انه يبقى في شخص بيعمل حاجة بس انا صابر عليه، انا صابر عليه وبتأنى وبترفق بيه. في رأيي دي صفة مهمة جدا جدا جدا عشان اي علاقة تكمل.
1: من الحاجات برضو المهمة جدا ان احنا يبقى عندنا قبول للرأي الاخر. يعني لو انا مش بقدر استمتع كده ان يبقى في مثلا اختلاف في الرأي، واقدر احاوط الفكرة اللي دايما شغلة بالي ودايما كده ببقى عايز أحد بالرأي وأحد بالفكر، لكن لو عندي قبول إن أنا يعني أستمع للاختلاف، ويبقى عندي قبول كمان إن أنا أقدر أشارك الناس بالاختلاف ده، بتبقى نتائج كويسة. خلينا في الوقت اللي جاي ده نتكلم عن الحلول اللي نقدر نصحح بيها مفهوم الاختلاف. لو أنا عندي يعني دايما كده اللي أنا باخد رأيي هو الأول والأخير، وما بسمعش رأي حد تاني أو ما باخدش فكرة من حد تاني، أنا محتاج أسمع ومحتاج أفهم إن الاختلاف ده ممكن يكون طريقة حل كويسة، ممكن يبقى طريقة نجاة لموضوع أنا داخل فيه بقالي سنين وحاسس ان انا تعبان، او حاسس ان انا مش قادر اشارك حد، لكن بالصبر والاحتمال واختلاف الاراء اقدر اطلع بنتيجة كويسة. من الحاجات برضو المهمة ساندي ان انا محتاج افهم الناس اللي حواليا، افهم رأيهم، افهم تفكيرهم، افهم كمان اسلوبهم كده وهم بيتعاملوا مع المشكلة. يعني لو انا شفت حد او شفت مثلا شخص قريب مني بيفكر مثلا بطريقة عاطفية شوية، احترم ده، احترم الاختلاف ده، لان من الحاجات المهمة جدا ان انا حتى كمان وانا بفكر في حلول للمشكلة او حلول لموضوع معين قدامي، محتاج أفكر بجانب برضو عقلاني وجانب برضو عاطفي، علشان ما بقاش اللي أنا ببقى بخسر كل البيبان اللي حواليا. تفتكر إيه تاني ممكن يا سندي إن إحنا وإحنا بنفكر في المشكلة أو إحنا بنفكر في حلول للاختلاف ده، إيه ممكن تاني ممكن يبقى معانا في حسبة التفكير؟ يعني
0: ان احنا نفهم بعض وان احنا نعرف بعض اكتر. في رأيي معرفتي بالشخص اللي قدامي هتسهل عليا كتير قوي وانا بتعامل معاه، ومحتاج اتعامل بناء على اللي انا عارفه عنه. فمثلا واحدة من الحاجات المهمة قوي قوي قوي هي لغات الحب. في حاجة اسمها لغات الحب الخمسة، احنا كلنا عندنا لغات الحب دي ولكن بدرجات مختلفة. ففي شخص بيعبر عن مشاعره وعن حبه للي حواليه من خلال، يعني بنعبر بيها وكمان بنستقبل بيها. ففي ناس بتعبر بان هي تقضي وقت مع الشخص ده، في ناس بتعبر بالهدايا، في ناس بتعبر بالكلام، في ناس بتعبر بالافعال، وفي ناس بتعبر باللمس. فانا مهم اكون فاهم اللي قدامي بيستقبل الحب ازاي، فما يبقاش اللي قدامي بيفرق معاه قوي ان احنا نقضي وقت سوا، بس ما بيفرقش معاه الهدايا وانا بيفرق معايا الهدايا. فكل اللي بعمله ان انا عماله بجيب في هدايا، بجيب في هدايا، بجيب في هدايا، ومش بقضي وقت معاه. هو بالنسبه له هيحس انه لا، ساندي مش بتحبني لان ساندي مش بتقضي معايا وقت. وانا بالنسبه لي هقول ده انا مغرقه حب، ده انا عماله اجيب في هدايا، لانه انا بعبر بطريقه غير اللي الشخص بيستقبل بيها. فمهم ان احنا نكون عارفين لغات بعض، فبالتالي لما انا ادي هديه هو يبقى فاهم انه ده واضح ان ساندي كده بتحبني، او العكس. لو انا عايزه ادي حد واعبر له عن حبي، بدل ما اجيب له هديه اعمل ايه؟ اقضي معاه وقت مهم. ففي رايي دي حاجه مهمه قوي ان احنا نعرف بعض ونتصرف بناء على المعرفه دي.

0: فعلا الانسان دي كلام يعني مهم جدا، وكلام نحطه في الحسبة بتاعتنا كده دايما. لما اجي افكر في موضوع او افكر في حل المشكلة، لازم ابقى عندي قبول للرأي الاخر، وعندي كمان استعداد افهم الاختلاف وابقى قابل الاختلاف علشان اطلع بنتائج كويسة. دايما خلينا نقول ان الاختلاف ده سبب نجاح علاقات كتير ممكن تكون تحصل في حياتنا، لكن احنا مش واخدين بالنا بده. ممكن يبقى في اختلاف اراء، اختلاف في التفكير، اختلاف في الاسلوب، لكن مع الوقت بنحس ان الاختلاف ده بيكمل حاجة جوانا، بيكمل حاجة احنا محتاجينها، بيكمل كمان او بيصحح تغيير بنبقى محتاجينه. ممكن اكون شخص عنيد، ممكن اكون شخص مش بقبل الاختلاف بسهولة، لكن مع الوقت ومع التدريب ومع الصبر والاحتمال بالاختلاف ده اقدر اغير الرؤية دي، اقدر اغير الاسلوب الصعب ده. من الحاجات المهمة جدا برضو ان انا لازم اكون كل فترة كده أفكر أنا فعلا هل أنا رأيي يعني مقفول على نفسي أنا بس، ولا ممكن أشارك الناس باللي جوايا؟ هل اللي أنا بقدر أفضفض باللي جوايا وأتكلم وأعبر عن اللي جوايا، ولا يعني حطه جوه السجن، حطه جوه أوضة ضلمة مقفول علي أنا وبس؟ لكن من الحاجات الحلوة جدا إن الاختلاف ده ممكن يساعدك إن أنت تحل مشكلة، تحل موضوع مهم في حياتك. من الحاجات برضه يا ساندي اللي احنا محتاجين نتعلمها أكتر إن احنا نسمع كويس. يعني متهيألي موضوع إن احنا نسمع آراء، نسمع اختلاف المشاركات بيننا وبين بعض ده مهم جدا. يعني احكي لنا كده عن موضوع الاستماع، او حسيتي مثلا في مواقف كده حصلت معاكي كده كنت محتاجة تسمعي لآراء مختلفة.
1: يعني عمالة أفكر في حاجتين كده وأنت بتتكلم. أول حاجة فيهم، هما الحاجتين يبانوا مختلفين عن بعض يعني شوية، بس هحاول أقولهم. أول حاجة إنه أنا دايما محتاجة أحط افتراض إنه أنا الشخص اللي قدامي ده شخص ينفع أتعلم منه، شخص ينفع أستفيد منه. ساعات ببقى فاكرة إنه أنا الوحيدة اللي فاهمة، واللي قدامي طالما إحنا مختلفين يبقى هو رأيه غلط. لأ، أحط في احتمالية إنه أتواضع كده وأتضع وأقبل إنه الشخص اللي قدامي ده هو ممكن يبقى فعلا احكم مني، ممكن يقول حاجة على حق، فمحتاجة اسمع كويس للي قدامي عشان ممكن يكون هو فعلا فاهم اكتر مني. فدي اول نقطة. تاني حاجة، محتاجة اكون مستمع جيد. يعني لما اللي قدامي يبقى محتاج يحكي حاجة ما بقاش متسربعة كده وانا بسمع، ما بقاش ها انجز او كده، لا انا محتاجة اسمع كويس واركز وتواجد. فمهم ان انا اكون مستمع جيد من الناحيتين، مستمع لانه اللي قدامي ممكن يكون بيقول حاجة فعلا تفيدني، دي اول حاجة. تاني حاجة انه اكون فعلا مستمع جيد، لانه انا زي ما انا احب لما اتكلم حد يسمعني، انا كمان محتاجة انه لما حد يكون بيتكلم انا اكون بسمعه كويس.
0: من الحاجات الحلوة جدا يا ساندي فعلا ان انا ابقى عندي كده يعني حتة الاستماع دي مهم جدا. يعني حاسس ان هي مفتاح اي اختلاف في العلاقات، هي مفتاح لحل المشاكل. لو انا بفكر كتير او بتكلم كتير او ليا اسلوب دايما كده حاد عن ان اخد رأي الناس تاني او اخد رأي الناس في موضوعات تهمني، محتاج ان انا اتعلم اسمع، محتاج ان انا يكون عندي صبر زي ما كان محمود بيتكلم عنه. برضو دي من الحاجات اللي بتدينا مفاتيح للتغيير. حتى لو انا حاسس ان انا لا انا عديت بخبرات كتير وعديت بطرق كتير كتير في مشاكل في موضوع اختلاف مع ناس كتير، لكن محتاج ان انا يبقى عندي المفتاح ان انا اسمع رأي الناس واسمع اراء مختلفة. ده مهم جدا لحل اي مشكلة انت بتعدي فيها. من الحاجات الحلوة كمان انك يبقى عندك صبر، ان انت تبقى صبور على الرأي الاخر وصبور على الاختلاف اللي بيحصل. الاختلاف ده بيبني مش بيهدم. لو انا عندي قبول، لو عندي محبة للناس اللي انا اسمع الرأي المختلف، اسمع التفكير المختلف، ده بيساعدنا ان احنا نطلع من المشكلة دي بسهولة جدا. من الحاجات برضو المهمة جدا اللي محتاجين نركز عليها اللي انا دايما ماشي في سكة اسمها سكة تغيير. لو انا دايما ببص على ان انا اتغير من جوه علشان لنفسي والناس اللي بتعامل معاهم، محتاج اتغير للطريق للاحسن، للطريق افضل اللي انا امشي فيه، سكة جديدة عايز امشي فيها. لو انا بصيت على طريق التغيير ده هيديني دافع وهيديني حافز كمان اللي انا اشتغل على نفسي اكتر كمان واتغير من جوه. من الحاجات الحلوة والحاجات اللي دايما بنشكر ربنا عليها ان هو مدينا ناس تقدر تسمعنا، مدينا ناس تقدر يكون بتشاركنا في كل اللحظات، سواء لحظات صعبة، سواء لحظات فيها فرح، سواء لحظات فيها تغيير، او فيها بندور على حد يسمعنا، حد يشاركنا، حد يدينا طريقة جديدة للتفكير. كل دي حاجات مهمة جدا جدا جدا، محتاجين ندور جوانا وندور جوه أفكارنا على الطرق الاختلاف دي، إن هي طرق بتساعدنا إن احنا نتغير للأفضل. استمتعت جدا يا ساندي النهاردة بالحلقة، واستمتعت كمان بمداخلة محمود، وعايز أشكر كل حد معانا على راديو صوتك ورا الكواليس، ودايما الدعم اللي بنشوفه من كل مستمعين راديو صوتك ان هم يشاركونا ويتكلموا معانا ويفضفضوا، ودي تبقى المساحة والساحة بالنسبة لهم اللي هي فيها دايرة الأمان، ان هم يتكلموا ويشاركونا بكل آرائهم. دايما بنستمتع بكل حد بيسمعنا ويشاركنا، ويبقى الاختلاف اللي ما بيننا في الآراء ده طريق للتغيير وطريق للتجديد كمان، أسلوب الحياة بتاعنا، ونقدر نتعامل مع كل اختلافات قدامنا سواء في الشغل، سواء في البيت، سواء في الدراسة. بنقدر نتعامل مع كل الأشخاص اللي تقدر تساعدنا وتكون معانا. عايز أشكرك يا ساندي، وعايز أشكر كل حد بيسمعنا على راديو صوتك. استمتعنا معاكم جدا بالحلقة، وكل مرة دايما بنبقى معاكم وبنحب نسمعكم، وده مكانك اللي انت تقدر تشارك فيه، تقدر تفضفض فيه كمان، ان انت تبدع وتتكلم وتعبر برأيك في على راديو صوتك، ودايما معانا ودايما بتشاركونا بأفكاركم وآرائكم. شكرا ليكم وشكرا لكل اللي بيسمعونا، ونتقابل في حلقة جديدة الأسبوع القادم.

صابني الحزن ما قلتش ليه وعنتني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عديه.

في جملة كده حلوة قوي، يعني أنا بحبها جدا الحقيقة، بتقول ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة، ولا يوم يجي انتصار ما بتسبقهوش الآه. لو حصل وجربت ولقيت نفسك وقعت أو فشلت، ايه يعني هتفضل قاعد مكانك؟ هتيأس وخلاص على كده؟ عايز أقولك حاجة مهمة جدا، اوعى تصدق انكسار يمنع فيك الحياة، او بمعنى اصح ما تصدقش اي حاجة تكسرك او تخلي الحياة تقف عندها. قوم وكمل وحاول تاني عشان انتصارك قريب جدا. كمان الانتصار اللي انت بتحلم بيه ده عمره ما بيجي بالسهل ابدا، ولازم دايما تسبقه كلمة اه.

من الحاجات اللي المفروض أعملها كخطوة من خطوات رحلة الوصول لهدفي إني مثلا ممكن أضحي بمجهودي، وأنا عارفة إن دي حاجة صعبة حبتين، مش حاجة سهلة يعني، بس ممكن التضحية بمجهودي دي تبقى مثلا على هيئة إني أصحى بدري زيادة وأسيب سريري في الشتاء، سريري الجميل، وأنزل في التلج أو حتى في الشمس الحارقة في الصيف يعني، عشان ألحق الأوتوبيس أو الميكروباص، أو حتى عشان ألحق مون العربية، وكمان هضطر استحمل الزحمة، وكل ده عشان هدفي أو حلمي يستحق فعلا التعب والمجهود ده.

محتاج أعرف إمكانياتي عشان أقدر أوصل لهدفي أو الحلم بتاع حياتي، لأني لما هعرفها هعرف أشتغل عليها صح، وبكده هتوصلني لهدفي. إزاي بقى أعرفها؟ ممكن مثلا من ضمن الطرق اللي بيها أعرف أني مثلا أخد رأي حد متخصص في مجال الحاجة اللي أنا حاسس أن عندي موهبة أو إمكانية فيها، واسمع لتقييمه كويس، وطبعا زي ما قلت لازم يكون متخصص عشان أثق في كلامه. كمان حاجة كويسة لو سمعت من كذا حد متخصص، وكمان ممكن أعمل انترفيو في المجال اللي حاسس أني موهوب فيه واسمع آراء أكتر من الناس. ممكن كمان أدور على النت وأقرأ أكتر عن إيه أساسيات أو مقومات بتاعة المجال ده، وأبدأ أقارنها باللي عندي والحاجات اللي أنا بعرف أعملها، وأكيد في الآخر هعرف إيه مكاني الصح، وده هيخليني أعرف أعمل خطط علشان أكون بوصل لهدفي ده. وطبعا هيبقى عندي ثقة كبيرة إني هوصل، لإني عارف إن إمكانياتي دي كافية إنها توصلني.

مره كده لعبت لعبه اسمها فارس لفارس. اللعبه دي عباره عن شخصين مربوطين بحبال في بعض لكن مديين ظهرهم لبعض، والاتنين بيشدوا في اتجاهين مختلفين يعني مضادين لبعض. اتعلمت من اللعبه دي الاصرار، اني لو حتى شايفه نفسي هخسر وخصمي بيشد قوي وهيكسب، بقرر اني احاول لحد الاخر من غير ما استسلم، ولو فعلا خسرت على الاقل انا ما استسلمتش لحد النهايه. هي الفكره انه انا احيانا يعني انا كمان لما قعدت العبها مره تاني لعبتها مع حد كده بس كان شويه يبدو انه جسمها ضعيف شويه، فلما لعبتها ومعاها كنت متخيله انا هكسب، انا مش محتاجه اعمل مجهود. واحنا احيانا بيحصل لنا كده، بنبقى حاسين انه هنوصل لحلمنا من غير ما نعمل اي مجهود، وبالتالي على فكره هي كسبتني رغم انه يبدو ان جسمها اضعف مني وانها ما كانتش هتقدر تنتصر عليا، لكن علشان انا تهاونت هي فعلا كسبتني.

أعتقد سهل أوي إن أي حد يختار أي هدف كده ويمشي وراه. فمثلا ممكن حد يقول إيه، أنا بحب الغنى وعايز أبقى مغني، وهو أساسا ما بيعرفش أصلا يغني، ودي مش موهبته خالص، ويفضل يقول مش أنتوا بتقولوا تمسك بحلمك واجري وراه؟ ماشي أنا هتمسك بيه، بس هو ما خدش باله من حاجة مهمة جدا، إنك أصلا علشان توصل لحاجة لازم تبقى عارف إمكانياتك إيه وتعرف تنميها، لكن مش تبقى اصلا ما عندكش امكانيات في الغنى ومصمم عليه. للاسف كده مش هتوصل لحاجه، وهتبقى عامل زي الشوكه في الشوربه. متخيلين الموقف؟ يعني شوكه في الشوربه مش هتعرف تشرب بيها اي حاجه، وده علشان انت مش في مكانك الصح. لكن لو عرفت ايه هي امكانياتك، ساعتها بس هتقدر تستخدمها صح، وتقدر تتمسك بحلمك وانت متاكد انك هتوصل، وكمان هتثمر جدا، وهتبقى زي المعلقه في الشوربه، وده لأنك في المكان الصح.

ليه بنربط أحلامنا وأهدافنا بالسن؟ لو شفنا حد كبير شوية في السن ولسه بيحلم بحاجات نفسه يحققها وفعلا بدأ فيها بنحس إنه راحت عليه، مع إن في ناس كتير قوي ما وقفوش أحلامهم وأهدافهم لما كبروا ولحد آخر نفس فيهم قرروا إن هم يحققوا ذاتهم. وفي أمثلة كده لممثلين مشهورين جدا اشتهروا وبدأوا يظهروا على كبر، زي مثلا ممثل مشهور قوي الأيام ديت بيومي فؤاد، عمرنا ما سمعنا عنه في شبابه، بس ده ما وقفوش ولا حس مثلا في وقت انه خلاص راحت عليا، لكن فضل يجتهد لحد ما وصل لدرجة انه في مرة كان بيعمل مثلا في رمضان اللي فات 5 أو 6 مسلسلات، ده غير فيلمين او 3 أفلام كانوا نازلين في العيد، غير الاعلانات اللي كان بيعملها والبرامج كمان اللي كانوا بيستضيفوه فيها. عايز اقول من الكلام ده انه الموضوع مش مرتبط بسن معين، لكن مرتبط بالإصرار والعزيمة. أشجعكوا تقروا عن الممثل دوت وناس كتير أو زيه واستفيدوا من تجربتهم علشان تقدروا توصلوا للهدف بتاعكم.

0: بس برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية أحب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام، بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوزش. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها

مناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول: لكن اللي مش مفيد أبدا هو إننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا إننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، وإحنا أصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا مصدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهما مش واخدين اصلا بالهم، حاجه هما مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقى بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع الأحاط وأمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاء. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيب الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: هتقولي هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى انا هطمن لاني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعه بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: انا ما بتستناش.
1: ايوه، فانت خلي بالك مني يعني. انا معروف عني كل الناس عارفه ان انا عندي الاون ما عنديش الاوف. فيعني انت اللي هتفرميلي انت برنامجك وانا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الاسئله هتبقى شكلها ازاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش، وأنا مش موجود جوا اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بنتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط تارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني فيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلاً أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلاً اليأس أصلاً ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم لولا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقولك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا. اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى لحياتي، بتديني إن أنا عايش. لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من وجوده على الأرض. بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجع لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده.
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان
1: جدا
0: ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها
0: الناس.
1: على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما روحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنيه بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا انا مبسوطه انك معايا حقيقي،
1: وانا ايمي جدا، والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: ميرسي جدا، شكرا للاستاذ مدحت صلح.
1: ايوه.
0: يعني عايز اسالك سؤال كده،

0: الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي، ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية، الخوف من أني أدخل في علاقات غلط يحميني من أنا أكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معهم في علاقات.
1: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكتير بقى، أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
0: جدا جدا. أي حاجة دايما أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة، تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة، تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني، خلقه ربنا جوايا عشان يحميني، لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني
1: ويبهدلني
0: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
1: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
0: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخده الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا أنا كده مش هينفع، لأن هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها أنا أحس نفسي إيه ده، طب أنا بعمل إيه، أنا مش قادر. لكن في حتت في الحياة لازم أعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياة الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينة من عمري وأنا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وإن أنا أكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل، بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لأ في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصل لهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الاغنيه, بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا
0: وما تحسش باي
1: الخوف بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت.
0: Yeah.
1: يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحالة الموت هعمل ابشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وانا مش حاسس باي مشكلة, لاني خلاص هو مات, مفيش اي تأنيب منه, مفيش اي حاجة بترهقني جوايا او شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وانا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في اغنيه النور مكانه في القلوب. الحته اللي قلت لك سيبينا نرجع لها بعد شويه، الحلم.
1: ايوه فاكره.
0: اياك ما تحلمش، يعني كلمه كده قالها واياك ما تحلمشي، وكانه عايز يدينا مفتاح انه الامل والحياه لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس انا عجبني اياك، يعني مش اختياري، اياك دي توقفني قدام فكره مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لان اياك ما تحلمش يعني انت بتقول لنفسك، بتكتب شهاده وفاتك. لو قلت لنفسك انا مش هحلم، انت كده بتمسك ورقه وبتكتب شهاده وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. اني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتة اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب مدام الحتة دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حتة وانا امكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسأل بقى السؤال ألاقي فين الأمل، لأني أنا هلاقي نفسي طبيعي
0: أنا يعني بصنع الأمل
1: بصنع
0: وأنا
1: الأمل. برافو عليكي، جملة جميلة جدا، بصنع أنا الأمل بإيدي، مش بدور إزاي حد يجيبهولي أو بعافر بشكل فظيع وبتعب وبإجهاد علشان أوصله. لا، أنا خلاص بقت سهل عليا أصنع الأمل.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أميانة.
0: هل في حاجات لازم أقولها أقول لها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف أني يا ريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس أن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي أني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها. مش عيب، ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف أنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب ولطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انهي حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم ما وقفش والامل ما وقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس.
1: أيوة
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي تعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في دماغي.
0: انا الحقيقه اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد. اتنين، عندي استعداد أتعب وأجتهد وأبذل مجهود علشان النور ده يفضل منور. ما فيش لمبة بتفضل منورة غير لما الكهرباء توصل لها. اللمبة بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز. فلازم أجتهد أتعب أوجد المصدر بتاع النور. قلبي يكون جاهز، قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية، ما شلش فيه سلبية، ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي.
0: انا مبسوطة انك كنت معايا
1: كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية.
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا.
0: يعني مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. افكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث. اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصد يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: الروح. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام، بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوللنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف